0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

كنت بتوقع خيانته لي وانا احسبه في الناس شغلي كم حذروني من هواهلي

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلاله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عطل الإذاعة وتشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: أكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
6: بحرين FM على هواك.
7: يلا حيهم، يلا حيهم.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم.

0: سلامة.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. يلا تعال يلا تعال بحرين الثمن، فيها مكان

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلاس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: اف ام على هواك.
1: تستمعون الى حلقة معادة من برنامج رفرش،
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين FM
2: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: Good morning, my dear.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وgood morning على الجميع. صباح اليوم خاص للأرواح الجميلة النقية والتقية. أصبح عليكم وأحييكم في هذا الصباح الجديد من يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. أقول لكم يا هلا وسهلا بكل المستمعين، حياكم الله معانا في رفرش. من رفرش هذه تحياتي، راح أكون معاكم من الآن لغاية الساعة 10 صباحا. بكل حب أخذكم نورة أبو شوك وبرفقة المخرج المبدع محمد التوسري.

اليوم بإذن الله رح ناخذكم في جولة سريعة ممتعة نسولف فيها عن مجموعة شغلات. أول شيء رح ننقل لكم خبر وايد جميل يتكلم عن جهاز منزلي يحسن القدرات العقلية خاصة بعد عمر 40. أيضا راح نتكلم شلون ممكن الجمال ورؤية الجمال ممكن إنه ينشط العقل ويغير طاقتنا في نفس الوقت. راح أتكلم عن فوائد الفطر الريشي ودوره في دعم الجسم. الفطر الريشي وما أدراك ما الفطر الريشي، راح أتكلم لكم اليوم عن فوائده ونحمسكم إن أنتم تجربونه. أيضا راح أتكلم شلون ممكن الصدق يقوي النفس والنفسية وريح البال وريح الخاطر.

خاطر ويسعدكم وينور قلوبكم كله من خلال هذه القيمة العليا في الحياة اللي هي الصدق. وراح نتكلم أكيد عن معلومات ثقافية غريبة عن العالم من حولنا، وراح نستمتع إن شاء الله بأحلى ويكند وأحلى خميس بإذن الله. هذه اليوم راح ننقل لكم العلم والطبيعة والمشاعر والمعلومات الحلوة من زوايا مختلفة، ونتناولها إن شاء الله معاكم بأجمل حلة في رفرش.

0: اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.
1: خليك رفرش دائماً على بحرين FM. على بحرين.

خليك رفرش. تخيلوا مستمعينا أن جهاز بسيط في البيت مثل جهاز تنقية هواء ممكن يفرق معاكم، مو بس في التنفس، حتى في طريقة تفكيركم. متخيلين؟ هذه دراسة حديثة تقول أن استخدام جهاز تنقية الهواء بتقنية الـ HEPA، وهي تقنية فلتر هواء عالي الكفاءة لتنقية الجسيمات، بإمكانه ولمدة شهر واحد أن يساهم في تحسين بسيط وملحوظ في القدرات العقلية، خصوصاً عند الأشخاص اللي عمرهم فوق 40. اللافت أن المشاركين كانوا أسرع في اختبارات التركيز والمرونة الذهنية بنسبة وصلت 12%، يعني في فرق فعلي حتى لو كان تدريجي وبسيط. السبب هو أن هالأجهزة تقلل من الجسيمات الضارة في الهواء، واللي ما تأثر اللي عفوا تأثر مو بس على الرئة والقلب، حتى لها علاقة بصحة الدماغ مع الوقت. فأنا جدا أحترم الناس اللي فعلا يحبون أنهم يضيفون إلى مكانهم وبيوتهم هذه التقنيات اللي بتحسن من جودة الهواء وتحسن من جودة النفس، حق عيالهم، حق النوم، حق يعني أجواء البيت. فيعني صحيح التحسن يعتبر بسيط، لكن الباحثين يشبهونه بفائدة الرياضة اليومية، يعني تأثيره يتراكم ويحمي من التدهور الذهني على المدى الطويل. هالخبر يمكن يخبرنا أنه ممكن تكون هذه التقنية الحديثة استثمار ذكي لصحة عقولنا بدون أي مجهود.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل. كل شيء فعلياً نشوفه يأثر ويشتغل داخل عقلنا، حتى الجمال، وسبحان من خلق الجمال. في دراسات علمية تقول إن لما الإنسان يشوف شيء جميل، سواء منظر طبيعي، لوحة، أو حتى وجه جميل، تعمل مناطق معينة في الدماغ وتشتغل، خصوصا المناطق المرتبطة بالمكافأة والمتعة في المخ. يعني العقل يتعامل مع الجمال كأنه مكافأة حقيقية. ومو بس كذي مستمعينا، يعني الإحساس بالجمال يحفز مشاعر إيجابية ويعطي نوع من الرضا الداخلي، وهالشيء يساعد على تنشيط التفكير وتحسين الحالة الذهنية بشكل عام. والأهم أن الأشياء الجميلة تجذب انتباهنا أكثر، يعني تركيزنا يزيد مع الأشياء الجميلة، وتزيد كفاءة المعالجة العقلية لما نشوف أشياء جميلة، لأن الدماغ بطبيعته ينجذب للأنماط المتناسقة والأشكال المتوازنة. بمعنى أبسط، يعني لما تحيط نفسك اليوم بالجمال، أنت تكونين جميلة المظهر، جميلة الشكل، جميلة يعني الريحة حلوة، عطر جميل، بيتك اليوم مرتب أكثر من أي وقت ثاني، غرفتك وايد حلوة، ضيفين ألوان حلوة، ورود حلوة، حتى في سيارتك تكون أشياء حلوة، دائما في جمال جمال جمال في كل مكان في يومك. هذه الأشياء تريح العيون وتنشط العقل وتحفز الطاقة وتخليك

تشتغل بشكل أفضل حتى. يعني تخيل أنت اليوم تشوف شيء وايد حلو، مثلاً صورة، لوحة، نبتة، صورة عيالك مثلاً، عندك بنت جميلة حلوة تحط صورتها مثلاً في المكتب، أشياء حلوة كذي تشوفها وتخلي

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش.

فطر الخلود أو الفطر المعجزة بسبب تأثيرات العميقة على الجسم مع الوقت. خلونا نتعرف على فوائد الفطر الريشي. أول شيء يعزز المناعة لأنه يحتوي على مركبات تساعد الجسم يوازن جهاز المناعي، يعني مو بس يقوي بل يخليه يشتغل بذكاء. أيضا يدعم صحة الدماغ وتقليل التوتر، ويساعد على تهدئة الجهاز العصبي، ويساهم في تقليل القلق وتحسين جودة النوم، وهالشيء ينعكس على صفاء الذهن. أيضا هو يدعم صحة القلب، في بعض الدراسات تشير إلى دوره في تحسين ضغط الدم وتقليل الكوليسترول. هو يعتبر مضاد للأكسدة قوي لأنه يحارب الجذور الحرة، وبالتالي يساعد في إبطاء علامات التقدم في العمر ودعم صحة الخلايا. هو أيضا يقلل الالتهابات ومفيد للأشخاص اللي يعانون من التهابات مزمنة أو إجهاد مستمر. الفطر الريشي هو مو علاج سحري، لكنه هو إضافة لنمط حياة صحي تأثيره أي بهدوء، لكن مع الاستمرارية ممكن تلاحظ في فرق حقيقي في طاقتك وتوازنك. يقولون إن الفطر الريشي لما تاخذه مثلا في أكلك أو كمكمل غذائي ممكن تحس إن أي شيء متلخبط في جسمك يوازنه. يعني شفتوا الكورتيزون، لما الواحد ياخذ كورتيزون يوازن أشياء، هرمونات وأشياء معينة، كل شيء في اختلال يوازنه. هذا أيضا يعمل بنفس الطريقة، ولكن مو بالقوة، ولكن مع الاستمرارية في الوقت يوازن كل الأشياء المتلخبطة في الجسم. الضغط يحسنها، السكر يضبطه، الكوليسترول تشوفونه يوازنه، فمع الاستمرار تشوفون في تغيير واضح في الصحة. فهذه الشيء اللي خلاهم في منذ آلاف السنين، خاصة في الصين، يسمونه بالفطر المعجزة أو فطر الخلود، وهو الفطر الريشي.

حياكم الله، وخلونا نتكلم لكم عن شغلة وايد حلوة في عالم الصحة الطبيعية. في مكونات قديمة ترجع لآلاف السنين، لكنها اليوم ترجع بقوة لأنها ببساطة تفهم طبيعة الجسم، ومن أبرزها الفطر الريشي. فطر كان يلقب في الطب الصيني بفطر

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للنفسيه.

تعلمنا من واحنا صغار ان الصدق منجي، يعني مهما كان، مهما تحس ان ترى اللي بتقوله بيجيب العيد، لكن منجي، لان دائما الصدق يحفظك. يعني مهما كنت شفت نماذج مثلا اخفوا الحقيقه او يعني تبكرامج كذبوا على ناس او شيء، الا ان في النهايه يعني على قولتهم حبل الكذب قصير، ولما ينكشف الموضوع وايد فشيله، يعني فشيله اكثر من لما تقول الصدق. فيعني اغلب الناس اللي فهموا هذا الشيء ما قاموا انهم يلفون ويدورون او يقومون بسلوكيات الكذب. فانا اليوم عندي لكم معلومات تقول ان ممكن الصدق يعني حتى مع نفسك وايد ينجيك ويريح من نفسيتك. لما تكون صادق انت تعطي مخك حتى راحة ما تنشاف، لأنك أنت ما تعيش صراع داخلي بين الحقيقة والتمثيل، وهني تبدأ الفوائد النفسية تطلع. اللي بيكذب ربما يدش في مسألة النفاق، نفاق مع نفسه، نفاق مع الآخرين، فبيعيش في هذه الدوامة وبيحصل جزاء هذا الشيء. يعني الواحد يقول في قلبه يعني ما يسوى يعني أنا أقول الصدق وأخذ جزاي، ولا أن أنا مثلا ألف وأدور أو أن أكذب وفي النهاية تطلع الحقيقة وبالتالي يا ويلي عقب. يعني في النهاية ترى صدق نهاية الكذب ونهاية حبل الكذب قصير قصير، قاعدة لازم تؤمن فيها. يعني أوكي أنت بتخفي بتلف وبتدور، بعدين لما ينكشف أمرك إيش بيصير؟ ما الناس ما تحترمك، ترى ما حد يحترم الكذاب، صح ولا لا؟ الناس ما يحترمون الشخص اللي يلف ويدور، ما يثقون فيه، ما يعطون الأمان. يعني في علاقاتك لما أنت تلف ودور أو تكذب أو تخفي الحقائق، معناته أنت مو بقد الثقة ولا قد الشعور بالأمان، ما حد يقدر يعيش معاك بأمان، يحسونك غدار يعني في أي لحظة تغدر فيهم، لأنك دائما تخفي الحقائق، مو مريح دائما، يعني الناس يحسون بك مو بمريح لأن

ما تقول الصج، على عكس الإنسان الصادق مريح في التعامل، الناس تحبه وتحب سوالفه ويتحملون أخطاءه حتى وعيوبه حتى، لأن ميزة الصدق ميزة ثمينة تعتبر من القيم العليا عند الناس اللي يفهمون. فلما تكون صادق أنت تكون محترم، تكون وقور، تكون قد الثقة، لذلك ويخليك تكون يعني قد المسؤولية. ليش؟ لأن أنا ما بسوي شيء وبالتالي أنحرج وبخفي الحقائق وبكذب، فأنت تكون حتى ملتزم أمام نفسك أن أنا ما أسوي سلوكيات خطأ عشان ما أسأل وأرجع أكذب على الناس. ففي فوائد لما يكون الإنسان صادق أيضاً، إنما يحس براحة داخلية وهدوء، لأن الصدق يخفف التوتر، لأنك ما تحتاج يعني تحفظ نسخة من كل مواقف اللي أنت مثلاً ما قلت الحقيقة فيها وتكون ثابت فيها. لأن على فكرة في ناس ترى أذكياء، في ناس مثلاً ما تقول لهم سالفة ويحسونك أنت عيار يردون يسألونك مرة ثانية، فأنت يمكن نسيت الجواب الأولي وتقول لهم جواب ثاني فيفهمون أن أنت كنت مو صادق. في ناس أذكياء ترى لماحة تقدر تفهم الشخص اللي قدامها من أول نظرة. تمام؟ أيضاً الصدق ممكن أنه هو أيضاً يخليك تشوف الأمور كما هي بدون تزييف، لأن الإنسان الصادق يحصل دائماً على الأشياء الحقيقية، يعني هاي نفس ما يقولون هي جزاء، يعني لما تكون صادق ما حد يقدر يلف ويدور عليك خلاص، لأن أنت تستاهل أن تنقال لك الحقيقة. فهمتها؟ لما أنت تلف وتدور وتكذب هني يعني سبحان الله، يعني كأن الجزاء اللي بيك أنه في ناس توهمك وتقص عليك وتعيشك في كذبة وتعيش فيها. شفت شلون؟ فيعني هي حتى يعني خلينا نقول جزاء ممكن تحصل عليه. أيضا لما تكون صادق يكون عندك الأحساس بالقيم العليا في الحياة، حتى في هرمونات تفرز لما أنت تكون تمتلك هذا القيمة بجسمك، يعني هرمونات طبيعية تحتاجها وتساعدك على أنك تشوف الحياة بأكثر سعادة. سبحان الله. زين، هذا من خلال لما تكون أنت صادق جسمك يتفاعل معك بشكل إيجابي. أيضا الإنسان الصادق يحس بقيمته، يحس بقيمة الصدق، لأنه ما يتنازل عن حقيقته عشان يرضي أحد. مسؤولك فلان سويت ذا الشيء، يقول إيه نعم سويته، واو أصلا منجي. والناس ترى يعني دي رسبكت الشخص الصادق وايد، يقول ما عنده شيء خافه، شجاع حتى على نفسه. يقول مثلا يقول حق فلان والله أنت غلط في حق فلان، يقول إيه غلط وأنا أعتذر. قوة ترى مو ضعف، الضعف إنك تلف وتدور وما تعترف بالغلط، صح ولا لا؟ محمد يأيد الكلام. زين، فهم الصدق يبني علاقات ثقة حقيقية، يخلي علاقات قائمة على الوضوح بدل الشك، لأن الشك إذا دخل في العلاقة يموتها ترى. والشك ما يمني والدرب حق الأشخاص الطبيعيين، إيه من خلال خيبات أمل وعدم ثقة في الآخرين، فيخرب علاقات ربما تكون من أجمل العلاقات تخترب بسبب أن أنت يوم من الأيام كذبت أو أخفيت حقيقة. أيضا الكذب أو التظاهر يستهلك طاقة نفسية، بينما الصدق يريحك من هذا العبء، شيل الهم والثقل هذه. فالصدق مو بس قيمة أخلاقية، هو أسلوب حياة يريح بالك وينظف داخلك. وانتبه تغتر من الأشخاص الكذابين اللي ينجون بكذبتهم، لأن والله بالله تالله، وهذه يعني شيء نشوفه بشكل ملحوظ، مهما طالت الكذبة مرادها تنكشف، وإذا انكشفت يكون فيها مشاعر سلبية جدا سيئة، وحتى أثناءها تحس أنك دائما كأنك شايل الهم ثقيل على قلبك، تحس أن أنت ما تحترم نفسك لأن قلت شيء مو صدقي أو ما تحس فيه أو أنت مو بجده. فالصدق يخليك أقرب لنفسك، تكون وايد حقيقي، والأشخاص في مرحلة ما يحبون يكونون حقيقيين، خاصة على قولتهم في مرحلة الأربعين، عمر الأربعين بالذات خليك أنت بين يعني شيئين، بين الشيء اللي الناس المفروض تشوفه هويتك وشخصيتك وبرستيجك وبين حقيقتك. وايد يصير في صراع في هذا العمر، ليش؟ أن أنت خلاص في هذا العمر في نضوج، فأنت تصير تحتار، أنا أبين شخصيتي اللي لازم الناس تشوفها ولا شخصيتي الصجية؟ فتحس أنك أنت بين يعني بين البينين، أنا شو أسوي؟ أغلب الناس تفضل أنها تطلع بالشخصية اللي الناس تحبها، بس اللي هو حقيقته ما يبينها، هو شي يحب ما يبينه، مثلا ربما هو يكون شخص عنده برستيج مثلا هو ككاتب او whatever، يعني

يعني شيء له برستيجة عند الناس تحتها خطين أحمر. فهو عنده موهبة غناء، عنده موهبة فن ما يظهرها لأنه خلاص طلع البرستيج الأولي هذا حق الناس، فما في الجانب الفني الحس اللي فيه عاطفة فما يظهره للناس، يخفيه، فيصير ما في صراع بين أنه يبي يبين ذي الشيء وبين أنه. ففي مرحلة الأربعين أنا أهني كل شخص عرف يوافق بين الاثنين، يعني إحنا ما نلغي الشيء اللي بنيناه والصورة اللي بنيناها حق الناس لأن هذه بعد شيء يحترم المجتمع، ولكن أيضا نظهر الشيء اللي إحنا نحبه حقيقتنا، فنوازن بين الشيئين. هني اللي في هذه المرحلة يحسون بالراحة، يحسون إن أنا قاعد أظهر شيء فعلا أحس فيه مو بس اللي الناس تحبه. زين، فهذه المرحلة جدا صعبة، لذلك يقول لكم مرحلة منتصف العمر شوي صعبة. تشوف مثلا واحدة تحب إن هي تبين حبها للحياة، لبسها وتلبس ألوان وما أدري شنو، وهي مثلا في هذا العمر الناس ينتقدونها، يعني المفروض من العمر الاحترام، يعني شلون أنت شنو تتشببين؟ فهي فيها بين الجانبين شلون تظهر وتوازن. فهني يكون يعني صراحة خلطة عجيبة لما أنت توازنين بين الصورة اللي ظهرتين للمجتمع وبين الحقيقة اللي أنت بتكونين عليها. فهني تطلع الأشياء الصراعات أول شيء في هذه المرحلة، بعدين يبتدي الواحد أنه هو يوازن في حياته. فهذا هو الصدق، صدق أولا يكون مع نفسك مع مشاعرك. اليوم قاعد في مكان مو مرتاح، اسمحوا لي يا جماعة ومش ما لا داعي تجامل اختلق لك أي شيء، يقول والله أنا صراحة يعني ما نبي تشذب، لأن احنا في النهاية نبي نقول الصدق، والله صار في شيء، انت ما بتقول شنو الشيء بس هو انت حسيت بشيء ومشيت مثلا، فخليك دائما صادق الكلام قبل لا تقوله، حس فيه ولكن ايضا انقلب طريقه ضربه للاخرين، لان الناس يستهلون الاحترام والتقدير. فسوي اللي يريحك من غير ما تسئل الاخرين، سوي اللي يريحك من غير ما تظلم نفسك، من غير ما تدخل الكذب في حياتك، لان الصدق دائما منجي.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات.

في روما القديمة كانت السنة 10 شهور فقط، إلى أن تم تعديل التقويم لاحقا ليصبح 12 شهر. كانت السنة فقط 10 شهور، إلى أن تم تغييرها إلى 12 شهر. أيضا العيون، عيوننا ما يتغير حجمها تقريبا من الطفولة للكبر، حجم العين يظل شبه ثابت، عشان كذي تشوفون عيون الأطفال تبين كبيرة على وجوههم وبراقة أكثر، سبحان الله، لأن هي نفس ما هي أول ما نولدوا، أول ما ولدنا كلنا نفس العيون نفس الحجم، يعني اللي ولده عين صغار لا يظل ينكبر تكبر راح تكون نفس ما هي. أيضا مستمعينا في أقل من دقيقة ممكن أغنية ترفع طاقتك أو تهديك، لأن الدماغ يفرز مواد مرتبطة بالسعادة. أيضا أسماء القارات لها قصص، مثلا قارة أمريكا سميت نسبة إلى المستكشف أميريكو فيسبوتشي وليس كريستوفر كولومبوس كما يعتقد في السابق. البطاريق تختار شريكها بعناية، وفي بعض أنواع البطاريق تم تصويرهم يعني وتم توثيقهم في وثائقيات أنهم يقدمون حصى كهدية للشريك، وإذا قبلها تبدأ علاقة تستمر لفترة طويلة. أيضا معدل شيخوخة التماسيح بطيء جدا، وبعضها يعيش عشرات السنين بدون تغيير واضح في قدرته الجسدية. الذئاب تعتمد على العائلة، الذئاب تعيش في مجموعات منظمة جدا، وكل فرد له دور، في عندهم القائد، في عندهم الحارس، في عندهم مربي صغار،

عندهم وظائف الذئاب. أيضا من المعلومات الحلوة، أكبر صحراء في العالم ليست رملية، هي صحراء القطبية الجنوبية اللي تعتبر الأكبر في العالم لأنها صحراء باردة وجافة وليست رملية. أعمق نقطة على الأرض خندق مريانا في المحيط الهادي، وهو أعمق مكان معروف على سطح الأرض. أكبر غابة مطيرة اللي هي غابة الأمازون، تعتبر أو تمتد عبر عدة دول في أمريكا الجنوبية، وتعد رئة الأرض لأنها تنتج كمية ضخمة من الأكسجين. أيضا البحر الميت يعتبر أكثر مكان مالح في العالم، وهو يقع بين الأردن وفلسطين، ملوحته عالية جدا لدرجة أنك قد تطفو فوقه بكل سهولة لما تسبح في هذا البحر. البكاء مو بس حزن، هو طريقة الجسم لتفريغ الضغط النفسي وتقليل التوتر. أخيرا هذه المعلومة تقول أن أنت ممكن تتأثر بمزاج شخص قريب منك، يعني المشاعر تنتقل بين الناس وبدون ما تتكلمون، فقط لما تكون في حال صمت ممكن تنتقل المشاعر، يسمونها العدوى العاطفية. لذلك ساعات أنت قاعد مع شخص ما تكلمته بس تحس روحك بتنرفز أو تحس روحك سعيد أو تحس بطاقته حلوة، فتنتقل المشاعر كذي ومن خلال الأثير وممكن تأثر حتى على نفسياتنا سواء بالإيجاب أو بالسلب.

0: قبل أن أختم معاكم اليوم بعطيكم خطة حلوة عشان يصير يومكم حلو ويكندكم جميل. أبيكم تحطون نية اليوم ما تشوفون إلا الناس الحلوة الطيبة الذربة اللي طاقتهم حلوة ترتفع معاهم ما تنزل. أوكي، هذه النية زين. وبعد أبيكم تحطون في بالكم إن اليوم بتختارونه بعناية. يعني شنو المسلسلات راح تشوفونها في التلفزيون، شنو الأشياء اللي راح تشوفونها في السوشيال ميديا، تحددون بالضبط اللي تبونه وكله هاي فايبس. أوكي، وأحلى ليلة على الناس. واليوم تحددون حتى شنو تبي تحسون فيه اليوم، وين الأماكن اللي تحسون إنها فيها طاقة حياة، وين الأماكن اللي تسعدكم. لا تجاملون ولا واحد بالمية اليوم، اليوم بس وباكر عقب باكر، يوم الأحد رجعوا على الحياة الطبيعية. هذه الأشياء وايد راح تفرق في يومكم. أتمنى لكم إن شاء الله ويكند سعيد. كنت معاكم كل حب، أخذكم نورة بشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. هابي ويكند ومع السلامة.
1: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى،

تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية. تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة. تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

العماد هالدين قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر

قطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

وتوابعها. أنا ابن عيسى، وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

0: خطير.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

اموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

نسمعه في حلقة الخميس الونيس. البيت يعني أعتقد أن كل واحد في السيارة الحين يسمع هالبيت. أحسني قاعدة تشوفكم شلون. المهم نبي نستانس. وأنا قلت لكم دخول هلا باللي لفانيا، هلا بهاي الدخول الرسمي لحلقة يوم الخميس، ويا هلا فيكم كلكم واحد واحد، شخص شخص، نفر نفر، وين ما كنتوا تسمعونا. أعتقد ما في أحلى من كلمة هلا نبتدي فيها حلقة الويكند، لأن الخميس بالذات يعني دائما نبيه خفيف، نبيه قريب، نبيه حلقة ما فيها مستمع ولا فيها مذيع، نبي فيها يا شوف شلون طلعت لنا شعر. اوكي نبي فيها سوالف بين ناس متعودين على بعضنا البعض، احنا خلاص احنا يعني متعودين. فيا هلا باللي دخل علينا الحين، ويا هلا باللي من اول دقيقه بيكون معانا. جهزوا نفسكم لان اليوم عندنا اسئله سريعه، عندنا اوكي هاي شنو الأغنية؟ عبد الرحمن بطي مجدة. اوكي يعني معناته في مستمع معنا على الخط. لا من اللي طلبها؟ ممتاز. المهم فيا هلا باللي لفانيا هلا با، ننتظركم اكيد على 1745506. مجهزت لكم أشياء حلوة صراحة، فجهزوا روحكم أنتوا بعد، يعني نبي الويكند يكون حلو. أوكي يلا

0: ونرحب فيكم من جديد مستمعينا، ونقول مساء الخميس مساء الويكند. لمجرد ما يوصل نحس ان المزاج فعلا تغير، حتى لو ما تغير شيء في يومنا. خلونا ناخذ اول اتصال معنا ابو علي.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحياتي.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو علي.
1: يحييك ويبارك فيك من كل شر، يحميك بيت مكة يوديك.
0: الله آمين يا رب العالمين.
1: آمين. كيف حالك مع عبد الله؟
0: أنا بخير طول ما أنت بخير. شلونك أنت يا أبو علي؟ عساك طيب، عساك بخير.
1: أحمد الله ونشكره.
0: عساك مرتاح.
1: أيامك كلها يا رب. الحمد لله رب العالمين. أنتم أموركم طيبة؟
0: إيه الحمد لله، طول ما أن إحنا متواصلين معاكم ونعرف أخباركم وتعرفون أخبارنا يا أحلى الناس. أكيد إحنا يعني مرتاحين. إنزين، حابب تذكرني بشيء يا أبو علي؟
1: بذكرت شيء بس مو بالحين. لما ذكرتك قبل يومين.
0: باقي كم؟ باقي كم؟ لا أقول لي قبل.
1: لا مو بقايل لك قبل.
0: صدق والله؟
1: إيه.
0: إنزين أوكي.
1: أنا كل سنة ما أقول لك.
0: أي والله، بس أنا كنت أتذكر. وأنا أتذكر أنه هو شيء يخص الرجل، وأنا أتذكر صح؟
1: والله كيف يسعد؟
0: إنزين بنشوف. أبو علي
1: سمل
0: سم الله عدوك، اخترت أغنية ما أقدر أقول لك مع السلامة روح، ما أقدر أقول لك ويلي ويلي. ليش؟
1: لأن أرأيتي أنا حدا دورها، حتى مخرجنا تحير.
0: إيه لأنها قديمة.
1: ايوه مالت ايامنا الطيبين يا محمد.
0: بعد قلتوا ايام الطيبين، بعد قلنا ايام طيب. ترى احنا كلنا طيبين ابو علي، ايش فيكم؟ انا للحين ما قدرت اغير هاي الفكره.
1: لا من خالد بن الوليد والخنساء معروف كلهم مع
0: بعض. اي والله اي والله صدق، مع السلامه. الله مع النجاح.
1: الله يحفظها.
0: اللهم امين.
1: والله امين يا رب.
0: ابو علي
1: في احلى من الذكريات
0: ابدا. انزين ابو علي عشان احنا نسمع هاي الغنية، اول سؤال لك بيكون، تعرف اغنية الاغنية الرسمية مات يوم الخميس الدخول هلا باللي لفانيا هلابة؟
1: اوكي.
0: وتعرف ان هاي الاغنية هي اللي انا احبها
1: واللي كانت تختارها ام ياسف على طول دائما.
0: ليش تختارها؟ لان انا احبها.
1: صح.
0: انزين لو قلت لك انا بقول لك بعض من الكلمات وكملها لي، اوكي؟
1: اذا اغنية لا
0: هلا بلي فاني.
1: يا هلا بيه.
0: لحظة، هلا بلي لفاني.
1: يا هلا بيه.
0: عدد دقات قلبي.
1: ما صفابي.
0: لا. وايد انت رحت بعيد الحين. من أول من أول بعلي من أول.
1: والله ما أعرفها.
0: لحظة.
1: لا تفك.
0: والله إنك تعرفها. زين. هلا بلي لفاني.
1: يا هلا بيه.
0: عدد دقات قلبي. في لانه هني في غيابه. هلا باللي بعد والشوق.
1: يا به
0: علي ملّى قلبي
1: ما صفه
0: ما صخابه. عدل
1: والله يبكي على الوتر. ترى الاغنيه هذه اللي انا طلبتها تكملتها في هذه الاغنيه، تدري؟
0: صدق والله
1: ما قدرت اقول مع السلامه روح حق احفادي سافروا.
0: الله.
1: والحين انت اللي قلتيها لانه.
0: انزين خلينا نشوف كلمات، خلينا نشوف تطلع لنا ولا لا. كلمات اغنيه، ترى هاي مو بشات جي بي تي، لا كلمات اغنيه. لحظه عبد الرحمن استحمق علي دقيقه. ما اقدر اقول لك. يلا نشوف.
1: وعطيته ترى اللي يقول ما دويتو.
0: اي صح عارفه. انزين يقول لك ما دام تحبها يعني اكيد تعرفها. يقول لك ما اقدر اقول لك
1: مع السلامه روح،
0: وما اقدر اقول لك انزين حبك تملك
1: لك جوا حتشوف الروح.
0: الله حبك تملك لحبس جوة. دموعي
1: هذه اخش ما اقدر.
0: اي والله بين الجفن والعين.
1: العين.
0: لا لا نسمعها على فكرة
1: ما قاعد أتلا بالخير. أبي أشكر اللي

0: قالت مكانه اختي مريم.
1: اي مريم
0: ما يحتاج. وحبيت ارفع لك القبعه في موقف الصراحه مو بكل من يدرك دي الموقف في نفس الوقت.
1: انا
0: مشاركه ام عثمان.
1: ايوه
0: صراحه ابدعتي طلعتي حقاني هذه الاعداد الصح حق المذيع المتالقه عشان ما نقول لك نجامل قدام اتوارث لا صار دي الموقف وكل من سمعه.
1: الحمد لله الحمد لله. اي تذكرتها. وانا دائما انا اقول شوف ابو علي من اول ما عرفتوني الى حد اليوم دائما اقول انا مستمعيني مستحيل ازعلهم. فلما صار هذا الموقف ان انا كنت اقول جمل للي ما عرف الموقف وقاعد يسمعني الحين انا كنت قاعد اقول جمل وكل جمله كان يجاوب عليها شخص. فلما بوريم اتصل وقال انا حاب اعلق على الجمله اللي قبلها عطيته المجال قلت لا ما يصير ازعل ام عثمان ابدا. عبد الرحمن الله يخليك اتصل في ام عثمان
0: بالضبط
1: مستحيل.
0: الموقف اكثر صراحه وهي بعد ما شاء الله عليها خدت بهالموقف بكل رقابة صدر عليك من هل الأعلى يا رب العالمين
1: ما تقصر
0: ما في أي تقصير في إعدادك حق الحلقات ما بالحلقات القوية
1: ما تقصر. شكرا شكرا على الكلام الطيب يا ابو علي.
0: جزاك الله خير يا ام عبد الله.
1: الله يسلمك يا ابو علي مشكور وما قصرت وانتم عزيزين وغاليين ومستحيل انا اقدر ازعل احد مستحيل.

0: عبد الرحمن البطي مخرجنا طبعا، اذا ما عليك امر بس تعطيني هاي الاغنيه احطها في البلاي ليست مالتي، لان بحطها في السياره عاده. انا في السياره يعني ابدا ما اسمع الاغاني اللي لها معنى. اوكي ممكن تكون لها معنى، بس يعني احب البيت اكثر، تغير المزاج صراحه، تغير المود الواحد، يعني مش نقصه انه هو يسمع اغاني فيها لا ارجوك ولا بليز. وفي غنية بعد أنا طلبتها من عبد الرحمن بيحطها لي عقب شوي، صح؟ أوكي المهم نمسي عليكم بالخير اللي يسمعنا وناخذ اتصال. ولد المرشد،
1: هلا هلا ويا مرحبا الساع عبد الله، ويا مرحبا بالجميع والمخرج المبدع عبد الرحمن بطي.
0: ما يحتاج
1: والجميع أخواني.
0: مريم مريم مريم قبيل بعد معنا ترى.
1: والنعم
0: إيه؟
1: والنعم اخويات تمر بقبيل اللي الله يحفظها ان شاء الله،
0: هذه الاعلاميه الواعده.
1: هاي ايه عرفت الموضوع.
0: ولد المرشد شو اخبارك، شلونك، وهابي ويكند.
1: هابي ويكند على الكل والجميع وعلى اهالينا ومحبينا وقوالينا، وما خصص نص معين، ولكن اهل الرمل الذهبيه
0: اهم شيء، اهم شيء اهل الرمل الذهبيه. زي ولد المرشد عشان ما نطول، وايد عندي أسئلة، وايد عندي أشياء. يلا نبتدي
1: نبتدي جوهد مع عبد الله.
0: أوكي مدام قلتي جوهد، أكمل الجملة الآتية. هالأسبوع محتاج أختمه بيه

0: والساعة السادسة والفرح
1: الله
0: ومواصل الأهل والأحباب.
1: أيوة.
0: وإذا الله قدرني وكتاب لي عمر لبيت الله.
1: الله يا سلام يا سلام، الله يكتبها لك ولي ولكل المستمعين وكل من يسمع الستار كافي صراحة.
0: اللهم آمين، ويحفظ عيالنا ومحبينا وقوالينا.
1: آمين آمين. وبما أنك أنت أجب عندك
0: يصير عبد الله ويسمحون المسلمين.
1: إنه شنو شنو ما سمعت ما سمعت.
0: أقول لك عندي كلمة واحدة صغيرة.
1: اتفضل اتفضل.
0: يحفظ لنا صاحب الجلالة الملك المعظم.
1: اللهم آمين.
0: سلمان آل خليفة، ويحفظ مملكة البحرين وجنودنا البواصل، ويرحم شهداء الواجب ودول الخليج كامل.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أحلى دعوة يا ولد المرشد نختم فيها اتصالك. لكن لحظة، شنو أغنيتك؟
0: أغنيتي هلا بالخميس.
1: زين غنها لي.
0: وعرفك عني مع عبد الله.
1: كلكم اليوم ما تعرفون تغنون، كلكم اليوم ما تعرفون تغنون على انا بصر.
0: إنه... اقول لك اقرا قران اغاني ما اعرف.
1: لا كذي يلا يلا يلا نسمع هلا بالخميس. بعد في ما في مقارنه. الله يهداك يا ولد المرشد، شكرا لك على اتصالك.
0: ما عرفت عبد الله
1: شو تسوي. اوكي اوكي.

0: الموسيقى شرط ان كل واحد في السياره راح مستمتع ومستانس بهالبيت. المهم الخميس بالنسبه لنا طعم ثاني، ودائما انا احب ان حلقه الخميس تحديدا ما تكون ثقيله لمواضيعها لباغانيها، اوكي، ولا نيود موضوع واحد ونقعد نحلل، وهاي نخليه حق during the week مثل ما نقول بين الاسبوع، اوكي. اليوم نلعب، نختلف، نضحك، نختلف يعني في اللعبه، اوكي، او نكتشف اشياء مثلا ما كنا نعرفها، لان حلقتنا اليوم ما فيها بس سؤال واحد، فيها خيارات مواقف مثل ما قلت لكم. زين، المهم عندي قانون لازم تلتزمون فيه، لا تفكر وايد في الإجابة، أول إجابة تي في بالك قولها على طول، أوكي، لأن أحيانا لما نعطي نفسنا وقت نفكر نختار الإجابة المفروض يمكن ما نقولها، أوكي، فغالبا أي شيء يطلع منه شيء أول مرة هو اللي يشبهنا، أوكي. يلا ناخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: لا

0: لا
1: وفديت الصوت فديت القلب الوصيع يا حبيبتي.
0: أم فاطمة؟
1: أم فاطمة نعم.
0: شلون؟ أنت وينك؟
1: اختفيت يا يما وطلعت الحين.
0: ليش اختفيتي؟ ليش اختفيتي؟ عسى المانع خير.
1: من عليك من عليكم الرحمن شنت عليكم الملائكة.
0: بسم الله عليك
1: يما مريضة والحمد لله.
0: حبيبتي
1: حبيبتي
0: حبيبتي ما تشوفين شر وإن شاء الله أجر وعافية أجر وعافية.
1: أسمع عليكم وتابعكم بس تعبانة شوي الحمد لله.
0: حبيبة قلبي الله. حبيبة قلبي إن شاء الله يا ربي يزول عنك هاي التعب. حبيبتي يا فاطمة والله لك وحشة صوتك حلو وانتي أصلا يا فاطمة صوتك مرتبط بالويكند
1: يا عمر
0: وانا أقول وين هي وين هي أم فاطمة. أنت بعد ما يحتاج السؤال يحتاج سؤال إحنا اللي لازم نسأل عنك
1: يا عمري يا حبيبتي.
0: أهم شي تكونين بصحة وعافية
1: الحمد لله
0: وأجر وعافية إن شاء الله وكل شي من عند الله حلو.
1: أي الحمد لله
0: والله
1: الحمد لله يا
0: جماعة. زين أم فاطمة
1: الحمد لله.
0: أرجوك لا تأخرين علينا بليز
1: إن شاء الله
0: مي. أمانة
1: إن شاء الله يا حبيبتي
0: والله صوتك صوتك يعطينا طاقة حلوة وطاقة إيجابية
1: يا نظر عيني
0: انت. حبيبتي تسلم عيونك ونظرها. شنو الأغنية اللي تبين تسمعينها؟
1: والله أنا بقيت هذه لحن اللي راحت بس حطي لي على ذوقك.
0: على ذوقي؟
1: على ذوقك أنت العسل.
0: إيه أنا شوفي من أحد يقول لي على ذوقي عبد الرحمن البطي شو يسوي؟ يطالعني يطالعني ليش
1: لا لا لا يمه إيه؟ لا تطالع بنيتي
0: عود إيه ليش مساعة تخيلي تخيلي يا أم فاطمة أقول له أنا الدخول الرسمي أبي هلا بالليل فاني يا هلا بتعرفين تعرفين أنت صح ولا لا
1: أنزين
0: تخيلي قالي لا ما بحطها عبد الرحمن غير بدل ما يصير حط لي غنيتي هاي غنيت الدخول
1: رجعت يما آخر شي طلع المفاجأة
0: بس تدرين شنو عاد عبد الرحمن عمره ما يزعل يعني أحد معنا هني أوكي فيقول لي ما يرضيني زعلت يا عبد الله كان يحط لي هلا باللي لفاني يا هلا به عدد دقات قلبي وهلا باللي بعد والشوق عليم الله قلبي الله يستر عاد شوفي انت قلتي لي على ذوقي بس ترى هو مجهز لك شيء انا ما ادري انا يعني ارجوك اذا طلعت مو من ذوقك مسحيها في
1: صوتك هذه صوتك والله مرج القلب
0: حبيب
1: مرج القلب
0: حبيبتي
1: شلون على ذوقك واي يا يمه
0: حبيبتي حبيبتي يا فاطمه مشكوره شكرا على كلامك الحلو وانت وكل المستمعين والله
1: ان شاء الله
0: حبيبتي
1: ويكن حلو معاشات ومباراه يا يمه
0: الله
1: اجازه سعيده على البحرين
0: اللهم يا امين يا رب استمتعي والله يا رب يحفظك من كل مكروه يا رب واسمع صوتك على خير يا الغاليه
1: ان شاء الله يا يمه حبيبتي
0: بس ترى مو انا اللي اختاريت ها عبد الرحمن
1: ما علم
0: يلا يلا مع السلامه.

0: ورجعنا لكم من جديد، وانا متعمد اليوم معطيكم وقت عشان تستعدون حق الـ حق الـ الـ الاسئله، وممنوع ترى تقولون لي على حسب ولا اذا كان، وممنوع تعطوني محاضره اصلا، يعني اختاروا وخلاص. جاهزين؟ جاهزين. خلونا نفتح الخطوط 1745556 ومعانا معانا معانا ام يساف.
1: يا هلا ومرحبا فيك.
0: يا هلا ويا مسهلا بهالصوت بهالطاقة بهالجمال كله
1: منك انتي، نستمد الطاقة منك انتي
0: حبيبتي. حبيبتي الله يقدرني ان شاء الله يا رب اكون دايما عند حسن الظن، ودايما انا يعني اللي صدق اكون بطاقة زينة اذا انتم كنتوا تستمدون هالطاقة مني.
1: اكيد
0: ام يساف.
1: عيوني
0: تسلم عيونك. هل انتي جاهزة؟
1: ان شاء الله.
0: زين بسالك اسئله كذي هاللون، يمكن اوكي سؤال واحد اول شيء يخطر في بالك قولي، وسريع لو سمحتي ما بي لا أوكي. سيده الصراحه اللي ممكن تزعلك ولا المجامله اللي تريحك؟
1: لا المجامله.
0: المجامله تريحك؟
1: لا زعلني المجامله. زعلت. تعالوا سيده دايره.
0: ايوه احنا انا اللي بناقشك قليلا الصراحه ممكن تزعلك ولا المجامله اللي تريحك؟ انت عكستيها قلتي لا المجامله تزعلني.
1: ايه
0: ليش؟
1: الصراحه هدى ما تزعل الصراحه.
0: بس ساعات في ناس ما يقدرون يتقبلونها الصراحه.
1: اذا كانت في زياده عن يعني وقاحة.
0: ايوه اذا وصلت لحد الوقاحه، او احيانا أيوة. الصراحه بعد ممكن تكون يعني بطريقه هم مفتكرين اوكي ان هي صراحه بس تجرح.
1: اذا كانت قاسيه هدى.
0: ايوه
1: اذا كانت قاسيه، اذا كانت جات من شخص عزيز عليك.
0: نعم.
1: يمكن يعني فيها شوي ها بتشيلين بخاطرش. ليش؟ لأنها جات من شخص عزيز عليك.
0: صحيح صحيح. و
1: بس في كل الأحوال يعني الصراحة بأسلوب حلو ناوي ليش يعني
0: الواحد يتقبلها صح؟ إيه أحسن ما يجامل الواحد ويوديك مكان ثاني ويجاملك وهو من وراك يقول لا والله هي كذي وكذي. خلاص خليك صريح، يقول أنا هاي شيء يزعجني، هذا الشيء ما بي، هذا الشيء أبي. إيه بالضبط إيه بالضبط. أم يساف
1: عيوني.
0: عيوني تسلمي.
1: خليها
0: حلوة
1: أنت تحبينها.
0: صدق والله. شوفي أنا دائما أقول لهم أم يساف كلها تختار للأغاني اللي أنا أحبها.
1: وبتغنينها وياك؟
0: يلا.
1: ولا بتغنينها بروحك؟
0: بغنيها وياك.
1: يلا.
0: إيه اليوم الحلو. إيه الناس الحلوة دي.
1: إيه اليوم الحلو ده يا هدى.
0: والله إن شاء الله أيامكم كلها حلوة.
1: فاطمة سمعنا صوتها.
0: أي أيوة والله.
1: ويعطيها العافية.
0: اللهم آمين.
1: مثل ما قالت رواتب.
0: رواتب سانسو سانسو لا تخلصونها بسرعة سانسو بمحال جديد فاتحين لا تروحون بسرعة تخلصون
1: ما في شيء هدى نطر شوي عليه
0: أقول لك يلا حبيبتي يا ميساف عسى أيامك كلها سعادة وأفراح يا رب. باي باي مع السلامة.

0: ونرحب فيكم من جديد مستمعينا 1-7-4-5-5-6. وإيه اليوم الحلو دا؟ إيه الناس الحلوة دي؟ ناخذ بوريم. ألو،
1: تشرف الخير يا عبد الله،
0: مساك الله بالنور
1: والمشرقة في هذا الويكند الجميل اللي في رواتب وفي مباراة منتخبنا وإحنا متحمسين لها مع شقيقنا المنتخب القطري.
0: الله الله،
1: وكل الأمنيات إن شاء الله حق منتخبنا، ويعني البطولة جميلة وفيها بعض التفاصيل. يعني أطلب من الجميع يعني إنه هو يتابع تفاصيل البطولة، لأن
0: ساعة كم اليوم؟
1: شيء مميز صار في هالبطولة. المباراة الساعة الأولى الساعة 7 طبعاً اللي هي بين الإمارات واليمن.
0: أيوة.
1: والمباراة الثانية بتكون بين البحرين وشقيقنا.
0: ساعة كم؟ التسع تقريباً.
1: ساعة 9. نعم
0: إن شاء الله كلنا متابعين.
1: إيه نتمنى، لأن على فكرة هذه النسخة من البطولة كرموا فيها حراس المرمى من جميع منتخبات دول مجلس التعاون، فكانت استضافتهم في الافتتاح، كان مصطفان بينهم، وكان هذه فخر لنا
0: طبعا.
1: نحن نشوف العملاق ابو حسام موجود وسط الكوكب الكبيرة من حراس المرمى، الاسطوره. نعم
0: نعم نعم.
1: وين بتوديني يا عبد الله؟ انا طلبت اغنيتين وانا اعتب عليكم في اغنيه سليمان الملة اللي هو كان يتغنى ويتغزل في البحرين فيها يا عبد الله، ويذكر مناطق جميله من البحرين.
0: اليوم بتعتب علينا اليوم؟
1: اي والله يا عبد الله، لاني طلبتها اكثر من مره، اغنيه سليمان الملة اسمها شيء غريب. كلمات الشاعر ساهر والحان وغناء سليمان الملة عبد الله، يغني عن البحرين اغاني، يعني اقصد كوبليهات في هذه الاغنيه، اقسم بالله انها هي روعه. يقول اشوف الحد بعيونه رفاعي بريحه المشموم، سماء حرقي بلونه ونجمه في المنام تحوم.
0: الله،
1: شلون ما تحطون في الاغنيه يا عبد الله؟
0: ان شاء الله ولا يهمك. شلون؟
1: يعني أنا
0: شلون ما أدري، بس أنا أقدر أقول لك إن أنا بسأل عن هالموضوع.
1: لازم عبد الله، وإذا يبون تفاصيل الأغنية يتواصلون معي وأنا أرسل لهم رابط الأغنية، وأنا عارف إجراءات إيداع الأعمال الفنية في الإذاعة، لازم تكون فيها إيداع وفي شيء
0: رسمي.
1: أنا فاهم دي كله، بس هذه عمل يعني رحمة الله عليه سليمان الملة طبعًا. خلاص موجود، أعتقد طلعت من فترة حقوق الملكية الفكرية، بس هي الأغنية لنا يعني هي حق بلادنا.
0: نعم نعم.
1: ليش ما نكررها؟
0: حاضر ولا يهمك يا بوريم، تامر أمر أسألك عن هالموضوع وإن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب.
1: ما تقصرين يا عبد الله.
0: بوريم
1: همي
0: سم الله عدوك، شو رأيك أعطيك السؤال؟ أول شيء شنو أغنيتك؟
1: أغنيتي قلت يا طبعًا الأغنية اللي هي مو موجودة أتوقع.
0: واللي موجودة؟
1: اللي موجودة تبين عيني إبراهيم حبيب.
0: تبين عيني إبراهيم، بعد هاي في أحلى من هاي الأغنية؟ انزين
1: والله شوفي، طبعا هذه التوب رقم واحد
0: طبعا، يعني
1: هذه ما في عليها. بس وعلى فكره وهذه بعد العمل ذي بعد مختلط بين شاعر كويتي.
0: أيوة.
1: ومغني إيه؟ بحريني. إيه؟ وملحن كويتي وملحن سعودي. يعني كتبها طبعا اللي هو الشاعر كبير بدر البرسلي، ولحنها عبد الرب ادريس، دكتور عبد الرب ادريس،
0: وغناها شلون
1: ابراهيم حبيب. وتكرم على كلماتها الشاعر بدر بروسلي في الأعياد الوطنية السنة الماضية من قبل جلالة الملك الله يحفظه.
0: الله يحفظه يا رب. بوريم
1: سمي.
0: سؤالك يقول سم الله عدو، من غير سؤال عبد الرحمن يقول بس لا تقولون سؤال، لأن بوريم عطانا معلومات عن المباراة ووقت المباراة وعن ويا بطاري أسماء صراحة مرت علينا في التاريخ مثل حراس المرمى. وأنا بما أنك ذكرت الصراحة يعني الأسطورة حمود سلطان، يعني هو يعني كان لي شرف أنه هو كان ضيفي مرتين أظن في البرنامج. أوكي، يعني حمود سلطان اللي ارتبط اسمه بالمرمى بالحضور بزمن وايد حلو في زمن الكرة البحرينية والخليجية، صح؟
1: نعم في ابو حسام. نعم
0: اي يعني احنا ما نتكلم بس عن حارس مرمى سابق، احنا نتكلم عن قامة رياضية وعن شخصية صنعت لها مكانة ومحبة عند الجمهور ما شاء الله عليه. طبعاً. إلى الآن لما يشوفونه الواحد يعني يبي يسولف معه ويبي يصور معه، وهذه الأشياء اللي مر فيها وتاريخها حاضر للحين.
1: طبعا
0: يعني هو ما ابتعد عن المستطيل الاخضر على فكره،
1: وجوده في جده اليوم ان شاء الله راح يكون اكبر دعم للمنتخب ان شاء الله، ورجال المنتخب قدها باذن الله.
0: باذن الله
1: نتمنى لهم التوفيق والفوز، ومتعوننا بالاغنيه الجميله الوطنيه اللي ان شاء الله يا رب

0: نرحب فيكم ونرحب بجميع المتصلين وجميع المستمعين وعلى كل الناس الحلوة اللي تسمع لي ستار كافي كل يوم. جاسم معرك أظن معنا على الخط. ألو
1: ألو،
0: يا هلا وسهلا.
1: مساء الخير أختي هدى.
0: مساء النور والسرور.
1: حبيت أمسي عليك وعلى القائمين على هالبرنامج الطيب، وما شاء الله عليكم، يعني البرنامج كامل يعني من جميع الجوانب، من مقدمة البرنامج، من مخرجه، متلقي المكالمات، يعني جروب ما شاء الله عليه هو السبب في نجاح هذا البرنامج.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أخوي جاسم بسألك سؤال.
1: تفضل.
0: وقبل السؤال دار فضلك، شنو غنيتك اللي طلبتها؟
1: يا سرب طيور يا عايز.
0: الله، انزين.
1: طيري معاكم عاد.
0: أي والله غنية حلوة جميلة. زين أخوي جاسم، بقول لك شيء، لو صار لك قول لي أنت شو بتسوي وبسرعة ومن غير تفكير، أوكي؟
1: طيب.
0: بما أن بعد الرواتب أمس ما أدري اليوم، المهم دخل حسابك مبلغ كبير بالغلط وانت هالفترة محتاجة وايد، شو تسوي؟
1: أبلغ الجرائم الإلكترونية.
0: يا سلام عليك، يا سلام عليك. شوف ما يحتاج،
1: لأن مو من حقي هذا المبلغ، ولا يعني لا تعب فيه، ولا مو بلي يعني.
0: بالضبط.
1: المفروض ان انا اول خطوه ابلغ الجرائم الالكترونيه عشان يتخذون الجرائم.
0: حلو، ممتاز. يعني لو شنو تكون حاجتنا للشيء، مستحيل انها تتغير مبادئنا. يعني انا محتاجه حق هالمبلغ وياني من كذي، اوكي دخل في حسابي، اقوم لا، لان انا محتاجه اخذ المبلغ. لا فعلا التصرف الصحيح لو صار اني انا ابلغ البنك فورا، اوكي مو الجرائم الالكترونيه، بعد ابلغ البنك فورا ان ترى دخل في حسابي مبلغ من عندكم، اوكي هني يصير اجراء صحيح.
1: الله يخليك.
0: فبذلك
1: يعني خلونا نكون دائما ان احنا يعني حامين نفسنا من كل الجوانب.
0: نعم.
1: نسبح هذه الامور يعني.
0: نعم بكذي نكون وصلنا لختام هذا اللقاء البسيط والظريف معك يا، والمفيد ايضا يا اخوي جاسم. وبكذي اقول لك انت فزت معنا، ونحط لك اغنيه يا سرب طيور يا، صح هاي هي؟ لا يلا

0: نرحب فيكم من جديد وهلا بالخميس الونيس، وناخذ اتصال محمد معنا على الخط.
1: ويسامد ابو محمد هدام.
0: حيا الله ابو محمد. حيا الله ابو محمد.
1: حيا الله الاعلاميه الغديره. انا سمعت الصراحه وانا اتعلم منكم يا استاذ هدام.
0: تسلم سامد. تسلم يا ابو محمد، مشكور على الكلام الطيب.
1: يعني دائما انا اخذ ورقه وقلم واكتب على الواتساب يعني الاشياء المعلومات المفيده واسجلها، وخصوصا اذا انت عدت احد من الاطباء والله من هذا لين يعني واسجل المعلومات ونعلم عيالنا نستفيد احنا طبعا. الله يسلمك.
0: اكيد ما في شك احنا نفيد ونستفيد، كلنا نستفيد من بعض يا ابو محمد.
1: الله يسلمك ان شاء الله يسلمك.
0: ابو محمد شنو الاغنيه اللي طلبتها؟
1: طبعا احنا تزامنا مع احداث يعني كاس الخليج 27 المقامة حاليا في السعودية، وان شاء الله بكره احنا منطلقين الى جدة، وان شاء الله الفوز يعني المفروض احنا كنا اليوم نروح بس اجلناها لبكره، ان شاء الله نروح حق مباراة البحرين والامارات اليوم. البحرين وقطر ان شاء الله توقعاتي.
0: هذه سؤالي لك ترى، شنو توقعاتك؟
1: مع ان احنا اهل وحبايب.
0: اكيد، شنو توقعاتك؟
1: 2-1 حق البحرين.
0: 2-1 حق والله اعطيتني فكره، ناخذ توقعات اليوم بعد.
1: 2-1 حق البحرين ان شاء الله ونسجليها، وان شاء الله يفرحونا اليوم، واليوم الخميس ويكند مثل ما قالوا،
0: وتكون الفرحه فرحتين.
1: فرحه فرحتين، من زمان ما فرحنا، ان شاء الله يفرحوني.
0: اللهم امين.
1: خاصه ان البطوله مقامه في السعوديه.
0: نعم نعم،
1: ان شاء الله راح تسمعون اخبار زينه بعد ان شاء الله عقب يومين، يعني مو بيوم الاثنين على ما اعتقد.
0: ايه
1: يعني على البطوله بتجي مفاجاه بتصير.
0: والله الحين شي حمسني يا بعرف انا شنو الموضوع.
1: في مفاجات يعني يعني لازم تتابعين نفس هدا مع عبد الله الانستغرام وهالسوالف
0: ان شاء الله.
1: ايه
0: لا لا بركز بركز الحين بركز.
1: ايه في مفاجأة يوم الاثنين ان شاء الله تاريخ 28 في الاخوان هناك في دول مجلس التعاون بيغيبون ان وين بصير البطولة الجاية يعني.
0: الله الله،
1: ان شاء الله ان شاء الله تصير هني بعد ما تعرفين.
0: ان شاء الله ليش لا، قدها وقدود احنا.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. مشكور يا ابو محمد. شنو اغنيتك اللي طلبتها؟
1: طلبنا عن البحرين.
0: يلا نسمع نسمع
1: وطبعا نحمسهم شوي.
0: اي اكيد احنا متحمسين متحمسين من غير شيء يا ابو محمد، بس نسمع هالغنية. مشكور ما قصرت، بس قبل لا نسمعها طبعا مثل ما قال ابو محمد اليوم الخميس مو بس ويكند، اليوم عندنا موعد ننتظره الساعة 9 ظن الاحمر البحريني حاضر، واحنا كلنا طبعا الى جانب منتخبنا واليوم بنشجعه، وخاصة اليوم المنتخب يعني وينك وينك يا محمد عبدو عني، كل مرة خليني معاه وأنا أسولف أسولف في الرياضة عبالكم معاه. لا عارف، المهم أظن أن منتخبنا داخل يعني هالبطولة هو أصلا حامل اللقب، صح عبد الرحمن أنا غلطانة ولا صحيح؟ إي فهذه النوعية من البطولات الخليجية بالنسبة لنا ترى مو بهي 90 دقيقة كرة قدم، لا لا فيها طعم ثاني، فيها ذكريات حماس، فيها ذاك الشعور اللي فجأة يخلي كل بيت في البحرين يتابع من نفس الشاشة وينتظر نفس الفرحة، وإن شاء الله يا ربي اليوم الفرحة بحرينية. يلا نسمع ونرجع نتواصل معكم.

0: تدرون يعني بما أن اليوم أكثر من يعني مستمع تكلم عن الرياضة والكرة والمنتخبات، تدرون شنو الحلو في كرة القدم خاصة عندنا هنا في الخليج؟ إن يعني حتى وإحنا ننافس بعض إحنا في الأساس مجتمعين، لأن يمكن هاي 90 دقيقة اللي تكلمت عنها قبل شوي نختلف فيها على لون القميص، يمكن كل واحد يشجع منتخب المنتخب ماله، يفرح له ويتمنى له الفوز أكيد، لكن قبل المباراة وعقب المباراة الراية الأكبر تظل هي راية المحبة اللي تجمع أهل الخليج. هذه يمكن خصوصية الكرة الخليجية، المنافسة فيها صح تكون وايد قوية، الحماس يكون فيها حاضر، لكن بين جماهير يعرفون بعضهم البعض، شعوب بينهم تاريخ، بينهم لهجة، بينهم عادات، بينهم ذكريات مشتركة. يعني البحريني يشجع الحمر، والسعودي الأخضر، والكويتي الأزرق، والقطري العنابي، والعماني الأحمر، والإماراتي الأبيض، فتختلف الألوان. لكن المدرج الخليجي، هذه العود اللي احنا نشوفها على الشاشات واللي الناس تحضرها، ترى وايد كبير. فأحلى شيء تصنعه الكرة أن هي تعطينا سبب نجتمع علشانه، مرة في البحرين ومرة في السعودية ومرة في الكويت ومرة في قطر ومرة في عمان ومرة في الإمارات، والبلد المستضيف دائما يكون فاتح أبوابه، والباقي كلهم يجون وكأنهم رايحين بيتهم الثاني. عشان كذي أنا أشوف أن مباريات الخليج يعني أكبر من نتيجة على لوحة، هي لقاء دائما يتجدد بين أهل أصلا ما فرقتهم هذه المسافات. ناخذ اتصال. ألو فاطمة.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا.
1: يا هلا
0: أهلا يا فاطمة.
1: إن شاء الله نفوز اليوم.
0: نعم
1: أقول إن شاء الله نفوز
0: يا رب يا رب، دعواتكم
1: إن شاء الله يا رب.
0: فاطمة شو الغنية اللي اخترتيها؟
1: أتذكر اللي راح واطرد مع خلي وشلون انا برتاح ودموعي تهلي.
0: ليش تتذكرين اللي راح واطرد مع خلي؟ ليش تتذكرين اللي راح دام راح؟ ليش تتذكرينه؟
1: مجرد يعني تتذكر يعني.
0: اوكي اللي تذكرتيه اللي راح. انزين اللي تذكرتي اللي راح، هل ذي الشيء يخليك انت مستانسه سعيده بهذه اللي راح، ولا انت تتذكرينه وهو اصلا اللي راح شيء مؤلم؟
1: مؤلم.
0: ليش
1: اللي راح اللي راحت امي وابوي وهذا مؤلم
0: اكيد. لا عاد في ناس في حياتنا غيابهم مؤلم، غيابهم ما لا هاي شيء ما ينوصف، هذه شعور داخل الانسان.

0: ما يقدر يوصفه إلا اللي فعلا يعني فقد عزيز. يعني ليش فاطمة ليش؟ احنا ما قلنا اليوم ويكند؟ احنا ما قلنا ويكند؟
1: انا حبيت اغنية يعني احمد الهرمي، هاي الاغنية وايد حلوة يعني، يعني شعور حلو. حتى هو خميس بس هي بتسمعينها رادحة.
0: لا إذا رادحة أوكي. عين نسمع البيت، البيت إحنا مثل ما نسمع البيت. إنزين أوكي يا فاطمة، يعني خلاص قلت كم من سؤال شي ورا بعض ثلاثة نعدل شوية اللي قلتيه ذكر اللي راح يعني ما...
1: وطرد معاه خلي.
0: أوه إنزين بتبغين تغيرينها؟
1: ما بغيرها حلوة ترى.
0: إنزين إنزين ممنوع تقولين ما أدري ها؟ أول شيء يطلع في بالك قولي. أنا بسألك ثلاث أسئلة ورا بعض. شنو أسرع شيء يعدل مزاجك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أخذتي وقت وايد. لا سيدة على طول.
1: ما أدري أول مرة يعني.
0: يلا أجين أجين. شنو أسرع شيء يعدل مزاجك؟
1: كوفي.
0: شنو أسرع شيء يخرب مزاجك؟ لا. ما عيل ما نتذكر اللي راح ولا أطرد مع خلي ولا ما أطرد مع خلي أنا أصلاً. ليش أطرد ليش؟ يلا بعش نسوي ويكند. فاطمة طلبت، فاطمة طلبت وإحنا ما علينا اللي إحنا نقول تم تم يا فاطمة.
1: شكراً
0: عفواً يلا.

0: يلا خضرة.
1: اي والله اي والله بكره عطلي. انزين ناخذ اتصال من منى. يا منى مزيك معنا؟
2: هلا والله.
1: اهلا يا منى.
2: هلا بالمذيعة المتألقة.
1: حبيبتي والله انتوا المتألقين.
2: حبيبتي والله.
1: منى يا منى يا حلوة يا منى، شو اختارت منى اليوم؟
2: اختاريت اغنية على حق منتخبنا البحرين.
1: منتخبنا البحرين. الساعة كم المباراة؟
2: الساعة
1: 9. الساعة 9 كلنا وين متجمعين؟
2: تلفزيون في
1: حول
2: البيت.
1: التلفزيون.
2: ايه
1: كلنا لابسين شنو اليوم؟
2: انا قايله حق الاهل بنطلون ابيض وفانيله حمراء.
1: حمراء. اليوم القلب احمر. القلب أيه. احمر اليوم يا منى.
2: صح
1: توقعات
2: شيء البحرين 1-0.
1: يعني اليوم احنا يعني نتكلم عن منتخبنا عن قميص حمر اذا نزل الملعب انزلت وياه قلوب البحرين كلها، صح ولا لا؟ لعبوا بثقة، لعبوا بروح.

0: آليا لعبوا، انتم تعرفون ان وراكم يا منتخبنا وطن كامل يشجعكم.
1: صح، تشجيع وايد، الكل يشجع البحرين.
0: صح، شنو اخترتي اغنية؟
1: انا قلت اغنية
0: ايش حق المنتخب؟ اوكي احنا بنختار لك. تمام تمام اوكي يا منى، نسمع الاغنية ونرجع نتواصل معاكم.
1: والاسئلة؟
0: تبي سؤال عبد الرحمن؟ إيه؟ تقبل ولا لا تقبل؟ اوكي لان من يبتدي الوقت بيخلص. انزين بس ايش، نفس الاسئلة ولا تبين اسئلة غير؟
1: نفس اللي سألتيهم الحين.
0: نفسها؟
1: يعني ما ادري.
0: ما ادري. لحظة. انزين، واحد اثنين ثلاث. شيء دائما يضيع منك.
1: مفتاح.
0: اغنية اذا اشتغلت مستحيل تسكرينها.
1: اغنية راشد الموجد. اي
0: اغنية؟ اي اغنية حق راشد الموجد. زين، شيء تشترينه وعقبها تقولين انا اصلا ما كنت احتاجه.
1: وايد ترى.
0: وايد. لا وايد وايد تقريبا، يعني معظم الاشياء اللي ناخذها ما نحتاجها. اوكي يا منى، هذه هي اسئلتك ومشكوره وما قصرتي، وهابي ويكند. باي باي، مع السلامه.

0: نرحب فيكم وناخذ بعد اتصال. ترى الوقت شرف على الانتهاء. الو خالد معنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، شو اخباركم؟
0: احنا بخير طول ما انتم بخير. يا خالد سمعت ان انت سمعت شيء، ما ادري اذا هو صح ولا غلط.
1: شنو هو؟
0: سمعت ان انت بتغني.
1: نعم بغني. انا يستهلون
0: انت بتغني. يلا غني.
1: ولاي لاي لاي لاي لاي لاي. أوه بحريني
0: الله.
1: ولاي لاي لاي لاي.

0: يا سلام عليك يا
1: هذه هدية
0: سلام.
1: بسيط حق المنتخب، وإن شاء الله اليوم يفرحون،
0: آمين.
1: واليوم الخميس ورواتب، وإن شاء الله بعد اليوم يسوونها اليوم في جدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يقول لك وين ما يلعب البحريني وأنا وياه.
0: إحنا كلنا وياه.
1: البحرين نعم كلنا وياه، وإن شاء الله اليوم توقعاتي أقول لكم اليوم 2-1 البحرين بإذن الله الواحد لحد.
0: بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا خالد الله. اليوم يفرحون مثل ما عودونا، لأن فرحة المنتخب مو فرحة أحد بروحه، هي فرحة تدخل في كل بيت بحريني. اليوم الكل مستانس، واليوم الكل محضر روحه حق الساعة 9 الصراحة. بعد خالد طلب نفس الغنية اللي سمعناها حين، لا يلا نسمعها.

0: يلا رجعنا نتواصل معاكم على 1-7-4-5-5-6. ما بقى وقت يعني بقى أظن دقائق. شريفة معنا على الخط. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا هدى، شلونك؟
0: أنا زينة يا شريفة، أنت شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: شريفة.
1: نعم
0: الله عليك. شنو الأغنية اللي تحب تسمعينها؟
1: يا زارعين العنب.
0: يا زارعين العنب. أي بلاش
1: تبيعونه،
0: يعني زرعة ما يصري بيعها؟ عشو زرعة كله يأكله؟
1: اي نأكله بروحنا في البيت.
0: بروحنا الخضر ولا الماروني؟
1: الماروني
0: اللي فيه سيدز ولا اللي من غير؟ هاي شو يسمونه، البذور. اي تاكلينه مع البذور؟
1: لا لا
0: شو هالأسئلة ذي شريفة؟ شريفة
1: هلا
0: بسرعة
1: قولي.
0: بسرعة من غير تفكير، أكلة ممكن تاكلينها حتى لو مبيعانة؟
1: باستا.
0: أول شخص تكلمينه إذا صار عندك خبر حلو؟
1: أمي.
0: لو مزاجك اليوم أغنية، شو بتكون الأغنية؟ يا زارعين العنب، صح؟ بس نسمع يا زارعين العنب حق شريفة.
1: مشكورة.
0: عفواً. باي باي.

0: طبعا ما نقدر نعيش أجواء اليوم من غير ما نوقف عند الموعد اللي ينتظره الشارع الرياضي البحريني الليلة. الأحمر طبعا يبتدي مشواره في خليج 27 أمام المنتخب القطري في مباراة لها حساباتها وقيمتها، وخصوصا أن منتخبنا يعني يدخل هذه البطولة هو حامل اللقب مثل ما احنا قلنا، ودائما نقول نحترم كل منتخب خليجي ونقدر المنافس لأن هذه البطولة بالذات تجمعنا، يعني دائما تجمع، هي مو عشان تتنافس وعشان من اللي، لا احنا كلنا فايزين في الاخير اوكي. وعشان نقرا مباراة اليوم بعيد عن العاطفة ويانا الاعلامي الرياضي طبعا محمد عبدو، حياك الله ويانا في ستار كافي.
1: يا هلا يا مرحبا هدى، رحب فيك ورحب بمستمعين ستار كافي.
0: اهلا وسهلا محمد، المفروض اليوم تهني وياي.
1: أنا موجود إن شاء الله بعدك على طول الساعة 4 على 5 عندي برنامج بعد عن خليجي 27 واللي بدأ بالأمس، ومثل ما قلت يعني البطولة بدأت بالأمس وهذا البطولة احنا ننتظرها وجماهير الكرة الخليجية ننتظرها كل سنتين، لأن هذه البطولة مثل ما ذكرت أيضا السهودة تجمعنا دائما. نتنافس داخل الملعب ولكن احنا متحابين خارج الملعب،
0: ما في شك
1: كلنا أهل وإخوان. وبالعكس يعني هذه البطولة يمكن واحدة من الأشياء اللي خلت أهالي منطقة الخليج ومواطنين منطقة الخليج يكونون بهذه اللحمة. كرة القدم دائما تجمعنا. منتخبنا مثل ما ذكرت هدى اليوم يلعب مباراة الأولى أمام المنتخب القطري وإحنا عاملين لللقب، يعني الضغوط راح تكون علينا إحنا أكثر من المنتخب القطري واللي ما قدر يفوز علينا يمكن آخر 20 مباراة إلا فوز واحد، يعني إحنا على الورق وتاريخيا مباراة 2 لصالحنا.
0: محمد محمد أنا ما بقطع كلامك إلا بالخير،
1: إحنا تكون هذه المباراة إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: مباراة افتتاحية يكون الفوز حليفنا
0: إن شاء الله. أنا ما بقطع كلامك محمد، لكن دائما إحنا ساعات أنا أحس إن مثلا كثر ما إحنا نتكلم قبل المباراة أحس إن هاي ما يشكل نوع من الضغط على الفريق.
1: والله البحرين كلها متفقة، ما يحبون إن يكون في فوكس على المنتخب، وخاصة هذه البهرجة الإعلامية الكثيرة قبل أي بطولة وأي مباراة، دائما إحنا يعني عندنا معها مواقف سيئة. لما المنتخب يدخل من غير أي شوشرة ومن غير أي
0: يكون أهدأ
1: السقف، ما نعلي السقف بشكل كبير وندخل بهدوء دائما. وفعلا البطولة الأخيرة اللي خدناها ما كنا إحنا رايحين واحنا متوقعين ان راح ناخذ البطوله، وكانت الضغوطات بعيده عنا لذلك حققنا اللقب، ونتمنى يعني
0: ان شاء الله
1: تكون هذه البطوله تكون مثل ما يكون الثالثه ثالثه ان شاء الله.
0: يعني محمد قبل لا اسالك من يفوز وشنو النتيجه بسالك عن شكل المباراه، البحرين وقطر يعني هما منتخبين اوكي عارفون بعض ويعرفون اجواء بطولات الخليج، لكن انت من وجهه نظرك اعلامي رياضي محمد شنو نوع المباراه اللي احنا مقبلين عليها الليله؟ يعني هل تتوقع ان البدايه راح تكون حذره أو من البداية راح نشوف رغبة واضحة من من من من فرض الشخصية من قبل الفريقين؟
1: لا شوفي، دائما المباراة الأولى وهي مباراة أولى تعتبر للفريقين على الورق تكون متحفظة، شو اللي يصير فيها ما ندري.
0: لكن
1: أي فريق وأي منتخب ممكن يحرز هدف مبكر راح المباراة والأوراق كلها تتلخبط، تصير المباراة حذرة للمباراة مفتوحة لأن ما في عندهم شيء يخسرونه، لأن الفريق اللي متأخر بهدف في بداية المباراة راح يحاول يرجع، لذلك المباراة راح تكون مفتوحة
0: إن شاء
1: لكن
0: الله.
1: إذا المباراة تأخرت فيها الأهداف يمكن راح نشاهد مباراة حذرة، ما أعتقد أن الفريقين راح يفتحون وراح يلعبون بشكل مفتوح
0: إن شاء الله. يعني عبد الرحمن البطي مخرجنا يأشر لي إن ما في مجال. عبد الرحمن سؤال واحد أوكي إنزين، محمد اليوم منتخبنا طبعا ما يدخل يعني البطولة كأي مشارك، هو يدخلها حامل اللقب صح؟ فهل صفة يعني حامل اللقب راح تعطي اللاعب ثقة إضافية أو بالعكس راح تحطه يعني under pressure ضغط أكبر لأن الأنظار كلها

0: يعني متوجهه علي؟
1: المفترض هو ده ان يكون هذه مصدر ثقه، والخصم هو اللي يعني يحط لك اعتبار ويحط لك احترام.
0: حلو.
1: لكن في بعض الاحيان انك تكون حامل اللقب اوتوماتيكلي ان كل الاعلام راح يرشحك انت، فهذه الترشيحات تكون يعني نوعا ما مصدر غلط.
0: نعم.
1: خليك تحت اتنشن.
0: لذلك
1: احنا نتمنى ان منتخبنا يدخل البطوله ويشيل عنا كل هذه الافكار، لان انت لما تدخلين المباراه او تلعبين بأريحية راح يعني تكون المباراه سهله عليك.
0: صحيح. محمد شكرا شكرا شكرا جزيلا لك على هذه الوقفه السريعه. اكيد، ويعني انا تعودت ان انا اكون معاك صراحه في المباراه.
1: ان شاء الله يعني الايام جايه يعني
0: باذن الله.
1: واذا انا كنت موجود يعني بشكل مبكر في الاستديو ان شاء الله راح ادخل معاك ونسولف.
0: باذن الله. والله انا شكلي اليوم بدخل معاك في الاستديو. شكرا لك محمد. على في اقدر اواصل ختامي ولا لا؟ اوكي. عبد الرحمن يشير بأن وقت أذان العصر إن شاء الله راح يحين الحين، فأحنا راح نترككم في رعاية الله وحفظه إلى أن نلتقي فيكم في حلقة بداية الأسبوع يوم الأحد إن الله راد. وباي باي.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا الخليج، هنا الحماس، وهنا تبدأ المنافسة. خليجي 27 يجمعنا، واستوديو 27 ينقل لكم الحدث لحظة بلحظة. أخبار، مباريات، نجوم، توقعات، وصوت الجماهير. مع محمد عبدو، استوديو خليجي 27 على بحرين FM.

0: يا هلا يا مرحبا بكل مستمعين في البحرين والخليج واستديو 27 عبر أثير إذاعة البحرين 93.3. راح نكون معاكم في بث حي ومباشر من الساعة 4 لين الساعة 5، ومن قلب أجواء كأس الخليج ومن قلب الحدث اللي كل خليجي ينتظره. أمس شفنا البداية بالتعادل 1-1 بين منتخب العراق ومنتخب عمان، وفوز للأخضر السعودي على نظيره الكويتي بهدف مقابل لا شيء. اليوم هناك راح تكون مبارتين، منتخبنا الوطني في المباراة الثانية راح يفتتح مشواره ويقص شريط البطولة أمام العناب القطري عند الساعة 9، والمباراة الأولى المنتخب الإماراتي المرشح كحصان أسود أو مو كحصان أسود ولكن المرشح للبطولة والمدجج بالنجوم، وعن منتخب اليمني واللي يعتبر الكثيرين إنه راح يكون الحصان الأسود. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة خلونا نرحب بفريق عمل اليوم. رحب أبو شيبي بفريق عمل السوشيال ميديا عبد الله الشوملي، محمد نعمة، وإبراهيم تليفات، وأيضا لأخونا الكبير وزميلنا فايز سادة المتواجد لمتابعة هذه الحلقة ويشاركنا في عمل برنامج ستيديو 27. راح يتصدى لإخراج ستيديو 27 مخرجنا خليل إبراهيم. وتقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو اللي راح أخذكم في هذه الحلقة وخلال هذه الساعة
1: عبر أثير بحرين اف ام في استوديو خليجي 27. ننقل لكم الأحداث أولا بأول من جدة إلى البحرين.

0: إذن أعزائي المستمعين رحب فيكم مرة ثانية، راح تشوفونا عبر الصوت على تردد 93.3، وأيضا راح تشوفونا عبر يوتيوب إذاعة البحرين اللي راح نكون متواجدين فيها. راح تكون هناك اتصالات من جدة، من مسقط، من المملكة العربية السعودية، وأيضا راح نحاول ناخذ اتصال من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا راح يكون معنا إعلامي يمني الأستاذ رائد عابد. ولكن خلونا نرحب بالكابتن والمحلل ونجم منتخبنا السابق كابتن طلال حسن. كابتن طلال مساء الخير، وسعيد بتواجدك معي في هذه الحلقة.
1: مسيك الله بالنور والسرور أخوي أبو أحمد، وفي الكنترول الفخم اليوم الصراحة المخرجين والمقدمين كلهم موجودين فيه، وأعتقد أن هي رايح تكون حلقة كبيرة.
0: نعم أكيد. تعرف طلال أجواء البطولات، وتعرف أجواء بطولات الخليج. نعم. انت شاركت على مستوى المنتخبات، الفئات، المنتخب الأول. بطولة الخليج دائما لها خصوصية، وأعتقد دائما تكون خارج التوقعات. الناس تتوقع شيء والبطل في نهاية المشوار يكون بطل آخر.
1: نعم، هي عادات بطولة الخليج اللي هي الحماس يتروالي الحين في كل منزل في الخليج العربي. أنت تشوف الأمهات والسيدات الآن هم مهتمين في المباريات أكثر من حتى الشبان. بطولة الخليج يسألون عنها متى تبتدي، متى راح نتنافس، وهذه إرث إحنا توارثناه عبر الأجيال من خلال بطولة 70 خليجي واحد في البحرين إلى يومنا هذا. وإحنا كل بطولة الخليج أهم من أي حدث عندنا في الوقت الحاضر. يعني تصور 2013 لما كانت البطولة في البحرين كان في بطولة إفريقيا في جنوب إفريقيا، كاس إفريقيا، الاهتمام الإعلامي الدولي على بطولة الخليج كان أكثر من بطولة إفريقيا.
0: صحيح. كابتن طلال خل نبدأ من مباريات الأمس. البطولة انطلقت بالأمس، وراح نبدأ بمباراة المنتخب العراقي والمنتخب العماني. من وجهة نظرك من اللي طلع مستفيد من هذه المباراة بالأمس، من هذا التعادل؟
1: المنتخب العماني. لأن المنتخب العماني فريق شباب وفريق ما قدم المستوى اللي أهل اللي يخطف نقطة في مباراة أمس، لكن من خلال تدخلات مدرب السكتاوي عرف شلون ينشط الفعالية الهجومية، وأنه يقدر يسجل هدف، وكاد يسرق المباراة في آخر لحظات المباراة من المنتخب العراقي اللي تراجع بشكل رهيب الشوط الثاني.
0: شنو اللي عجبك في المنتخب العماني؟ صبرهم، لأنه واضح أن المنتخب العماني وانت تشوف المباراة راح يخسر المباراة.
1: نعم، ما كان مستعجل،
0: ما كان يعني تحس أن المنتخب العماني هذه ما راح يفوز. في نفس الوقت المنتخب العراقي ما كان قادر أنه يضيف أي هدف ثاني. فش اللي عجبك في المنتخب العماني شخصيا أنت كطلال؟
1: نعم، شوف المنتخب العماني حاليا شخصية. لو رجعنا في البطولة من تغير النظام لمجموعات، هو أنجح منتخب في الخليج على مستوى البطولة، تلاقي واصل يمكن 7 أو 6 مرات نهائي
0: في ظل النظام الجديد.
1: النظام الجديد فهو عارف شلون يوصل حق المبتغى. أوكي، يعني جول، والجول مفاجئ العراقي، وإن كان هدف جميل لكنه مفاجئ كان لهم، بالذات إنه في الدقيقة 5. عرفوا هما من خلال تدخلات مدربهم مثل ما ذكرت لك إنه يرجعون بالمباراة. واللي عجبني اللاعب الصغير اللي دخله الطرف اليمين، وحتى المعلق يقول دخل لهم عفريت، يقول أكل المنطقة بالكامل، وكان صراحة مبدع فيها ومهارة، وعطى إضافة للفريق العماني.
0: مع أنك تحس أنه هو لاعب طري للحين صغير. نعم. واضح من البنية، واضح أنه يملك إمكانيات وقدرات لكن يحتاج إلى الوقت.
1: نعم.
0: المنتخب العراقي كابتن طلال كان يستحق أكثر من اللي حصل عليه بالأمس.
1: المنتخب العراقي غريب، أول ما بدت مشاركة المنتخب العراقي في دورات الخليج كان بعبع للفرق الخليجية، وبالذات المنتخب الكويتي متسيد البطولة، اللي قاله منافس شرس. لكن الحين احنا نشوف ان المنتخب العراقي في خليجي 26 في الكويت كان أقوى المرشحين، يلعب المباريات وهو مستسلم. اليوم العراق من أكثر الفرق المرشحة، المباراة اللي أداها أمس

0: مباراة غريبة، نجومه ما طلعوا بمستوى لا أيمن حسين ولا بايش، يعني أشوف هدوء وكأن في مشاكل داخل الفريق.
1: بس الأخبار اللي توصلنا من جدة كابتن طلال تقول إن الأجواء لا تحتمل في جدة، الرطوبة جدا عالية، وكان واضح بالأمس في المباراة الأولى إن اللاعبين منهكين.
0: حيا الله الرطوبة، إحنا نبيها،
1: إحنا نعرف لها،
0: إحنا أصحابها،
1: أصحابها،
0: وهذه يمكن تعطينا شوي باور أكثر عن باقي الفرق.
1: صحيح، لأن إحنا بحكم إنه بلد أو جزيرة على الساحل، فدائما إحنا متعودين على هذا الرطوبة.
0: أنت تتصور اليوم بس ربعنا رايح يلعبون وسط رطوبة، والمنتخب القطري متعود يلعب الدوري وسط مكيفات، فالأجواء أنسب حق ربعنا. فتشوف المباراة في يمكن شوط واحد الفرق القطري يمكن لياقته تخونه.
1: كابتن طلال، احنا راح ناخذ بعض الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. يعني الجمهور المستمعين لهم حق علينا، وخليل يقول في اول اتصال من زهرة او زهراء ام احمد. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: انا والله
1: اتفضلي.
2: انا والله اقول نحن متفائلين، وان شاء الله الكاس حق منتخبنا بطل الخليج، وكلنا تفاؤل ان شاء الله ان نرجع بالكاس بالسنة الثالثة على التوالي، ونقول ان شاء الله هالسنة الثالثة ما في قهر.
1: زين، بقول لك ان شاء الله ما فيها قهر، تجاوزنا القهر خلاص، خدنا بطولتين كاس خليج بالقهر خلاص. يعني نوجه تحية لأختنا وزميلتنا العزيزة فاطمة عبد الرحيم ممثلتنا، يعني خلاص لصقت فيها هذا كله قهر هذه زهرة.
2: الحمد لله حين السعود ما في قهر، وهالدعوة كانت وايد تجاو العلاقات وملتقى للشباب
1: بين الدول. الحين زهرة انت بنية وانتو البنات يعني الحين وفي البيت، كاس الخليج يختلف عن اي بطولة ثانية يعني تحسون فيها؟ لان احنا نعرف ان البنات ما يحبون كرة القدم، لكن في كاس الخليج كل الامور تختلف.
2: لا طبعا تختلف، منتخبنا حتى يلم البنات على موديل ونشوفها يعني ونتابع ونشجع منتخبنا في كل بيت.
1: على العموم تتوقعين شنو اليوم زهرة مباراة؟
2: ان شاء الله 2-0
1: من الصفر ان شاء الله. الله يسمع منك وشاكرين لك اتصالك. وزهرة تقول طلال متفائلة.
0: مثل الشارع الرياضي، احنا تشوف كلنا ننتقد المدرب، نقول ان المدرب اختار القائمة اللي معتاد عليها، لكن وقت البطولة الان الكل يوقف ورا المنتخب، ورا المدرب، ورا اللاعبين. احنا شفنا الجماهير شلون متحمسة ورايحة تساند المنتخب في جدة رغم بعد المسافة. نفس الشيء اللي حين قالت الأخت زهرة، أو البنات الثانيين أو الأمهات، تشوفهم كلهم متحمسين، وأكيد بالعاطفة كل واحد بيتوقع حق منتخب بلاده.
1: أكيد كلنا نتمنى يعني منتخبنا هو اللي دائما يفوز في أي مباراة راح يواجه فيها أي منتخب خليجي، لكن هذه ما يمنع أن هذه البطولة دائما تجمعنا إحنا كمواطنين بحرينيين، وتجمعنا كخليجيين أيضا. نعم. كابتن طلال، خلنا نأخذ اتصال خارجي ومن دولة قطر الشقيقة. ألو مساء الخير.
3: ألو مرحبا، السلام عليكم.
1: يا هلا يا
0: إبراهيم.
3: مرحبا أخي فيصل، شلونك؟
0: الحمد لله بخير. باخذ دور المقدم أنا.
1: إيه تأخذ يا فعليك.
0: كابتن محمد عبده هو المقدم، وهذه إعلامي كبير.
3: محمد عبده طبعا أنا عارفه من يوم كان مراسل ينقل لنا الأخبار، وإنسان معروف يعني أخي محمد عبده.
1: الله يخليك. ما تعرف انت الحين تدخل نص
0: فيصل التميمي اعلام كبير وملحن
1: ملحن اي نعم. ترى اسمي فني ترى يا فيصل يعني جاهز انا ترى بس.
3: والله
1: اي جاهز ترى صوتي ترى بعد يعني ها يعجبك.
3: شوف انا الله يسامك شارك في خليجي أربعة كواحد من الاطفال اللي شاركوا في حفل الافتتاح
1: ما شاء الله
3: وخليجي 11 انا اخرجت الحفل كان

0: العمل. وبالنسبة حق دورة الخليج بالنسبة لنا هي مثل كأس العالم. يعني في ذيك الأيام يمكن أبو فيصل يذكر أخ محمد تشكلك صغير يعني
1: يمكن لا صغير
0: إحنا الله يسلمك ذيك الأيام يعني أتذكر دورة الخليج الرابع اللي في قطر دخلنا المدارس 18/9/75 ما درسنا لين 25/3 موعد الافتتاح. استنفار تام، كل المدارس قطر كانت تستنفر عشان حفل الافتتاح، ما درسنا وكل أجهزة الدولة تسخرت لخدمة البطولة وانشئ ملعب مخصوص. يعني الإنشاءات الرياضية اللي نشوفها الحين في الخليج فضل كبير رجع فيها لدورة الخليج. دورة الخليج هذه كأس العالم مال يمكن هي البطولة الودية الوحيدة اللي ما سجلت في الفيفا ولا زالت مستمرة 56 سنة ما شاء الله. يعني بالنسبة حق مباراة اليوم البحرين وقطر دائما يعتبر ديربي مثل السعودية والكويت ديربي، الديربي الثاني هو قطر والبحرين. بس في البطولات اللي قيمت في السعودية أربع بطولات سابقة، في الدورة الثانية فازت البحرين 2-1 بس انسحبت
1: صحيح،
0: وفي الدورة التاسعة فازت البحرين مرة ثانية 1-0، وفي الدورة اللي أقيمت في 2002 في السعودية قطر فازت، وفي 2014 تعادلوا. يعني الحين نقدر نقول مع انسحاب البحرين في الدورة الثانية متعادلين، فوز وفوز وتعادل. اليوم ما يعني بغض النظر عن إمكانيات الفريقين، الفريق إمكانياته أقوى من الفريق الثاني، لكن في الديربي حتى المدرب ما يدري ايش بيصير.
1: صحيح صحيح،
0: يعني ممكن يفوز البحرين فارق، ممكن يتعادل، ممكن ينهزم فارق. بس انا وجهة نظري يعني فريقنا يمكن غير مرشح للبطولة، بس انا اقول لك مو بالعاطفة، 70% قطر بتاخذ الكاس.
1: شوف نعم فيصل، انا يعني انت خوفني الحين، قلت لي 70% منتخبنا غير مرشح للكاس، ودائما في بطولات الخليج اللي يجيب شكل
0: غير مرشح ياخذها،
1: الغير مرشح هو اللي ياخذ، اللي يعني ما تحط عليه اي امال هو اللي ياخذ البطوله. يعني احنا منتخبنا في ضغوطات كبيره عليه اكيد، بس هذه الكلمه صدق تخوف. يعني شوف المنتخب القطري جاي ساكت، بس فيصل اللي واثق منه يقول منتخبنا رايح
2: في
1: النهائي.
2: في معادله، انا قلت لك عندي معادله بعدين بقولها لك.
1: اي من امس قلت لي
2: إيه المعادله دي بتجيب البطوله حق البحرين.
1: ها زين شو
0: قولها لنا، شو قولها بعدين
2: اسمع البرنامج بتعرف.
0: لا قول عشان نعلم الرابع.
1: هو بياخذ المعلومة عشان يوصلها هناك جدة
2: يبطل السحر.
0: لا تشوف يعني اليوم المباراة ما تدري ظروفها، خصوصا إذا ياك مدرب أجنبي ما يعرف العوامل النفسية اللي تحكم المباريات هذه. يعني تشوف في الدورات السابقة كانوا الكبار عيسى بن راشد الله يرحمه، فهد الأحمد، فيصل بن فهد، سلطان السويدي الله يرحمه اللي توفى منهم،
1: بروحهم عندهم مباريات برا بلين.
0: مبروك بينهم بين بعض، هذول يديرون المباريات احسن من المدربين. يعني يقول لك لا تدخل شغل المدرب، لا احيانا تدخل هالشخصيات يغير النتائج لانه يعرف نفسيه اللعيبه اكثر من المدرب. المدرب تكنيك بس احيانا ما يوصل يعني للحالة النفسية اللي فيها اللاعب، خصوصا إذا كانوا لعيبة يعرفون بعض. صحيح. يعني لاعب أنا لعب ضده وفي بيني وبينه تحدي، يمكن يكون رفيجي. فالرفيجي أكثر واحد يرفع مستوى التحدي عندي.
1: صحيح.
0: مثل عشان شيء يصير ديربيات، يعني ليش الفرق اللي جنب بعض يكون بينهم تكون بينهم منافسة شبيهة بالحرب، بينما الفريق اللي بعيد لا تلعب وياه مرة ومع السلامة. بس الديربي غير، فعشان شان أقول لك اليوم يعني هي المفروض تنتهي 1-0 حق حد الفريقين، بس أنا أتوقع أن في أهداف اليوم.
1: ما تتوقعها فيصل تكون مباراة حذرة؟ توقعها مفتوحة؟
0: لا لا لا لا مفتوحة وعلى البحري بعد.
1: على البحري بعد
0: يعني على البحري، يعني أنا أتوقع 3-1 حق منتخبنا اليوم.

0: زين،
1: مع انه شوف انا توقعات ابو فيصل
0: ايه
1: دائما انا اوقف اطق بريك عندها اذا قال يصير
0: واصل، يعني تعرفون انت في الدوحه هناك
2: توني ماخذ كاس من عندهم. طبعا
0: شفت الكاس
2: والاعلامي الكبير فيصل التميمي فاتح مجلسه على طول للمناسبات اللي مثل كذي.
0: انت الحين البطوله اللي اخذتها اتوقع عندهم؟
2: نعم عندهم،
0: بس يعرفونك
2: عيال من بطوله كاس العالم. لو شايف العالم كله في الميلس يتابعون كاس العالم.
0: عيال في حاشي بينك وبينه تحت الهواء يا اخوي فيصل، لان ما دام قلت انت بتفوزون علينا يعني هو اعطاك معلومه،
1: بس عاد هو مو قايلها لي للأسف. يقول هل
0: على العموم الإعلامي والملحن القطري فيصل التميمي، شكرا لك على هذه المداخلة وكل التوفيق للعنابي وللأحمر اليوم إن شاء الله. وناخذ اتصال آخر قبل استاذنك كابتن طلال، قبل أرجع لك خلنا ناخذ اتصال على السريع. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير.
3: هلو مساء الخير.
0: يا هلا ويا مرحبا، مساء النور.
3: كيف الحال؟
0: يا هلا، تعرف عليك؟
3: محمد وياك اخوي.
0: يا حيا الله ابو محمد، تفضل يا ابو محمد.
3: طيب طب حالك؟ طيب طب حالك الله يسلمك، شلونك انت يا اخوي؟ اخوي محمد
0: الحمد لله.
3: محمد عبدي،
0: شلون اليوم المنتخب البحريني؟
3: اتوقع 2-0 حق الاحمر.
0: 2-0 حق الاحمر.
3: نعم.
0: مو بخايف؟
3: لا ما خاف، عندي ابطال في الملعب هون.
0: كل الثقه يعني.
3: نعم نعم كل الثقه والله يسلمك.
0: 2-0. شكرا شكرا لك يا ابو محمد. شكرا شكرا
3: الله يخليك يا اخوي الله يحفظك.
2: هاي سلمان دي.
0: اي سلمان عرفته؟
2: هاي لاعب من لاعبين نادي الرفاع الشرقي سابقا. صاحب تسديدات صاروخيه. بس ما رحب فيني. ما بنقول لي شو.
3: انا حبيك انت ابو فيصل.
2: خلاص ايش عقب بعد.
0: يعطيك العافيه. شكرا شكرا يعطيك العافيه سلمان شكرا. بطلال او بطلال
2: يمشي.
0: كابتن طلال. بطلال يمشي؟
2: يمشي.
0: تقدر تسمي ولدك طلال؟ طلال.
2: عندي الحفيد طلال.
0: عندك الحفيد طلال. اذا المباراه كنت تشوفها المنتخب العراقي كان يستحق الفوز ولا التعادل؟ نتيجه يعني كانت مرضيه للطرفين.
2: التعادل عادل كان.
0: كان عادل.
2: لأن العراق ما قدم الشيء اللي يشفع له إنه يخلص المباراة حتى لو على الأقل متقدم بالهدف. هو بالعكس هو كان ممكن يتقبل أكثر من هدف غير هدف التعادل. بعدين الفريق اللي بينافس ما يجي عليه هدف بذي الطريقة من نص الملعب يركض عليك لاعب لين يوصل داخل خط الستة ويسجل عليك بهاي السهولة، معناته إن أنت في عندك فجوات صعبة تسدها في المباراة القادمة لما تشتد المنافسة.
0: التعادل بيفتح الباب حق الفرق الثانية يعني. التعادل المنتخب السعودي هو حين متصدر 3 نقاط، لكن هذا التعادل اعتقد احنا نعرف فوز لفريق.
2: فوز وتعادل يمكن يصعدك.
0: فوز وتعادل راح يصعد. فانت هذا التعادل تشوفه يفتح
2: يخدم
0: الباب.
2: يخدم الفريقين. نعم هذه الفريقين. ما يطلعك من البطولة يعني. تتصور المباراة الجاية الفريقين يخسرون لا يزال يكون عندهم أمال في المباراة الأخيرة أنه في حالة الفوز يصعدون. فأنت أهم شيء في المباراة الأولى أنك ما تخسر، لأن إذا خسرت يصير صعوبات عليك أكثر.
0: زين بشكل سريع لو تكلم كابتن طلال وانت شفت المباراة بالأمس، وين نقطة الضعف والقوة في الفريقين كانت؟
2: المنتخب العراقي أنا ما شفت لاعبين النص يسوون ربط بين الخط الدفاعي والخط الهجومي. الكرة كانت توصل طويلة، أغلب الكرات كلها طويلة على الأطراف ويرفعون الكرة حق أيمن حسين، بالذات في الوقت الأخير لما افتقدوا الحلول قاموا يعتمدون بس عشان يرفعون الكرة، والكان المنتخب العماني هو اللي لها بالمرصاد. يمكن أيمن حسين صاد له كرة أو كرتين لكنها ما كانت خطرة. في المقابل المنتخب العماني كان ينتظر الفعل من العراقيين عشان يسوي هو ردة الفعل. فردة الفعل العمانية ما كانت على المستوى اللي احنا نعرفه عن سامبا الخليج، المهارة والسرعة والتجانس بين اللاعبين. لكن ثق تماما ان المنتخب العماني يخطو في البطولة خطوة خطوة. اذا هو تعادل مع العراق وهذه هم كبير انه ما يخسر المباراة الاولية وامام فريق كبير، وهو خاسر آخر نهار.

0: كان له بعد قبل نهائي اللي ويانا في العراق.
1: صحيح.
0: فهي مثل ما تقول رد اعتبار له حق انه يردها على العراقيين.
1: وانت مثل ما قلت ان البطوله من تم استحداثه في المجموعتين والمنتخب العماني واصل 7 مرات للنهائي.

0: ما في فوارق كبيرة بين الأربع الفرق. يعني حتى فوز المنتخب السعودي أمس ما أعتقد يخوف المنتخب العراقي أو العماني بهذه الأداء اللي شفناه في المباراة الثانية.
1: نروح نسكر ملف المنتخب العماني والعراقي ونفتح المباراة الثانية، المباراة اللي فاز وحقق فيها أصحاب الأرض المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط بهدف مقابل لا شيء، ودائما هذا الهدف راح يفتح باب النقاش. السعودية أنت مقتنع بالمستوى اللي قدمه الأخضر؟
0: يحق لي أبين ميولي حق فريق على فريق؟
1: والله شوف، عندك ميول ما عندك ميول، احنا جايبينك هنا تتكلم بدون بدون بدون ميول وتحلل.
0: أنا ما عندي
1: صح أبو فيصل؟
0: حق فريق على فريق.
1: فايز سادة صحيح الكلام ذي موجود؟ خليل الاتصال موجود؟ زين قبل ارجع لك، لان انت تقول تبي تقول ميولك، انا بس عرفت ميولك يعني ما يحتاج، خلنا ناخذ اتصال وارجع لك واشوف ميولك شنو.
0: اكيد غلط.
1: مساء الخير.
2: مسيكم الله بالنور والسرور.
1: الله يمسيك بالنور يا اخوي، تفضل. من معنا؟
2: معك ابو جلال.
0: اي أيوة والنعم،
1: تفضل يا ابو جلال.
2: طال عمرك، بس انا ابى اتكلم بس على مباراه السعوديه والكويت.
1: تفضل.
2: اللي فاز امس اللي شفته، يعني اللي فاز امس هو الجمهور صراحه،
1: الحضور الجماهيري.
2: شفت دقيقتين قبل الجول حركات التيفو اللي سووها؟
1: صحيح. ايه
0: نعم،
2: والعمرك هاي كان شعريان اللي فيها
1: يعد لعبتهم. لعبتهم السعوديين يعني في التيفو
2: لا قوية ما شاء الله، يعني عالمية صراحة. يعني أتوقع هذه الحركة اللي دفعت المنتخب السعودي إنه هو
1: يسجل،
2: يتقدم أكثر ويسجل الهدف
0: ويربك الكويت.
2: نعم،
0: ويربك المنتخب الكويتي.
2: إيه خلاص، المنتخب الكويتي تشوفه من عقب اللي الجماهير عقب ما يعني صارها الحماس زيادة، خلاص المنتخب الكويتي ضايع صار، ما أدري وين يروح. يعني مع المنتخب الكويتي يعني عندهم المدرب اللي كان عندنا
0: سوزة
2: عندنا في البحرين. لا في البداية كانوا قدموا أول بداية الشوط، قدموا شوي يعني فقرات حلوة من الكورة يعني، أما من بعد الحماس الجماهيري خلاص ظهر.
0: أنت حين أبو جلال هو نفس اللي شارك في ستار كافي ولا غير؟
2: هذا هو.
0: صوتك هناك غير وهني صوتك غير.
2: لا
1: لأن
2: البرنامج
1: غير، لازم نغير. لأن هني كرة ورياضة ويختلف هناك أمور اجتماعية وحياتية. على العموم بجلال، شلون نشوف مباراة منتخبنا اليوم بشكل سريع؟
2: بحرين وقطر. منتخبنا يعني مع حبي أو يعني تطلع إلى أنه هو يفوز، لأنه يخرع يعني صراحة.
1: ليش خرع؟
2: يعني من بعد مباراته مع
1: أكيد عندك سبب يعني، بس قول لي ليش خرع؟
2: من بعد مباراته مع أفغانستان، يعني أفغانستان ما عندهم يعني
0: هاي شباب، هذا
1: شباب
2: تاريخ كروي ما عندهم، حتى ابتدى عندهم كورة، احنا من متى عندنا كورة؟
1: على العموم بجلال شكرا لك، نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا اليوم، عندنا اتصالات كثيره. وراح ناخذ نروح طلال الى المملكه العربيه السعوديه، وبالتحديد من المنطقه الشرقيه الخبر والاعلامي والزميل ناصر الهاجري. ناصر مساء الخير.
3: مساء الخير ابو احمد، حياك الله، مسي عليك وعلى مستمعي
1: البحرين. أول شيء مبروك، نقطة في أول مباراة أو ثلاث نقاط في أول المباراة. أنا عارفك دائما صريح، يعني أنا كنت بوجه هذا السؤال حق طلال، بس ما دام أنت دخلت وشاركنا راح أوجه. أنت أمس كمشجع سعودي وإعلامي سعودي مقتنع بالأداء، وما نبي نقول ثلاث نقاط وخلاص، الشارع الرياضي السعودي بالأمس كان مقتنع ولا لا؟ أو المهم في البدايات الثلاث نقاط.
3: شوف أبو أحمد، يعني رغم فوز المنتخب السعودي والثلاث نقاط، إلا أن الجميع أصلا غير مقتنع بالأداء. يعني لما تلعب مثلا شفنا عبد الله الحمدان أمس طريقة لعبها غريبة جدا. مهاجم

0: صريح يعمل جول ياخذ الكره ويرجع ورا. غير كذا اصلا ابو احمد يعني ممكن انا على قراءتي للموضوع ان استبعاد مصعب زوير لخبط دونت هذا واضح في دبل جوب صاير عند عيال بوشامات كلهم نفس المهام صالح ينزل على الوسط في لخبطه ما تطلع الموضوع شوي الا بعد ما دخل مندش
1: في في في في فوضى كانت في فوضى فنيه كانت
0: كان في فوضى شوف شو يعني حتى الجول الوحيد يعني من مندش من على اليمين اقصى اليمين الى اقصى اليسار الى همام استلام مميز من لاعب مميز سجل الجول لكن مجملا يعني الكويت كان مقفل حارس مميز عندهم لكن الجاي راح تقابل العراق العراق ما راح تكون اسهل من منتخب الكويت يعني لازم في حل انا قلت لك واضح غياب مصعب يعني واضح انه كان باني خطته وجود مصعب فاستبعاد مصعب لخبط الامور الان يعني حتى دخوله بالعقيدي يعني الكيف متوقع ان العويس اللي يكون حارس انه رجع للمنتخب وحارس مميز ورجع انتقل مره ثانيه عاد للهلال الجميع استغرب من العقيدي الحين خلاص العقيدي الله يشفيه ان شاء الله طلع مصاب والمنتخب اعلن قبل شوي استدعوا عبد القدوس عطيه هذا اكيد يعني خلاص
1: خلاص يعني يعني خلاص انتهى مشواره في بطوله خليجي 27
0: انتهى مشوار العقيدي ونتمنى له الشفاء العاجل وانه يرجع باسرع وقت لاعب مميز للامانه لكن العقيدي يعني لاعب غير محظوظ يعني نشوف بطوله اسيا بطوله الخليج يعني لاعب غير محظوظ حتى مع النصر يعني انه احرص اساسي او لا بينه وبين بنته الان خلاص الحارس اللي هو العويس لكن ايش اللي راح يسوي هل بيلعب بنفس الطريقه المباراه الجايه مستحيل
1: بس خلنا خلنا نتفق ناصر يعني
0: فيها لخبطه فيها فوضى
1: خلنا نتفق ان الثلاث نقاط كانت مهمه وممكن دونس يبني على هذه الثلاث نقاط ويطلع بشكل افضل في المباراتين القادمتين
0: اول فوز منتخب سعودي في كؤوس في كاس الخليج ترى السعوديه انها تفوز على الكويت في السعوديه ترى هذا اول فوز
1: اول فوز
0: اول فوز المنتخب السعودي في السعوديه كاس الخليج على الكويت نعم كاس الخليج اللي صار في السعوديه هذا اول فوز منتخب السعودي كان
1: فمعنى
0: معك صحيح ان منتخب الكويت تغير ما هو منتخب الكويت الاول المرعب صحيح تغير لكن عندنا لعيبه صغار وعندهم خبره في دوري روشن لعيبه جانب كثير كسبوا خبره ما في لاعب تقول ما عنده خبره خلاص لاعب يلعب في دوري روشن هذا عنده خبره
1: صحيح صحيح على العموم كل التوفيق للأخضر السعودي زميل الإعلامي ناصر الهاجري من المملكة العربية السعودية كنت معنا في استديو 27
0: كل التوفيق منتخب البحرين إن شاء الله بإذن الله اليوم
1: إن شاء الله شكرا لك بصلك أنت تقول لي ميولك أكيد مع الأخضر تحب السعودية تحب المنتخب السعودي كلنا نحب السعودية بس أنت تحب تشجع المنتخب السعودي ناصر قال المستوى ما كان جيد في فوضى مصعب الجوير إبعاده سبب ربكة فنية لدونس أنت من وجهة نظرك المنتخب السعودي هل حقق المهم وهل قدم مباراة جيدة أم عندك وجهة نظر ثانية
2: أنا أول شيء أحب السعودية وأحب الكويت
1: المنتخبين
2: وأحب المنتخبات الخليجية كلهم وما فضل أحد على أحد بس أنا لما قلت لك الميول والعاطفة سوزا مدربنا وأحمد عيسى ولدنا موجود في المنتخب الكويتي
1: المنتخب الكويتي
2: فلما بنتعاطف معاهم يعني بنتعاطف على العاطفة حقيقة السعودية حقق الأهم الثلاث نقاط بعيد عن المستوى لكن إذا فيه مثل ما ذكرت أنت كلمة لخبطة فعلا يعني الفريق ما تحرك إلا لما دش سلطان مندش أنت سلطان مندش مع محمد القحطاني المفروض تعطيهم أوقات أكثر لأن هذين فعالياتهم على المرمى أكثر مهاراتهم أكثر. عندهم الحلول أنت أمس واجهت الكويت متكتل لك في الدفاع أنت مو بقدر تتجاوزه عط مهمة للناس اللي عندهم الحلول الفردية على أساس أنه يقدر يسوي لك الفارق منتخب الكويت الشوط الأول الصراحة على الامكانيات اللي

0: بيواجهه مو بامكانيات لاعبينهم، امكانيات المنتخب السعودي او الجماهير السعوديه، انك تطلع 0-0 وثلاث فرص كانت هي الاخطر حق الكويت. يعني الكويت كان قريب من التسجيل اكثر من السعوديه، لكنه قريب جدا الشوط الثاني اللي دخل فيه المنتخب الكويتي ما في حلول كلش حق انه يهاجم. حتى لما صارت النتيجه 1-0 والحكم عطاهم تصور 10 دقائق وقت ضايع، الدقيقه الثامنه شفنا محمد العويس
1: دقيقة الثامنة. إيه؟ أنا اللي مستغرب منه كابتن طلال إنه سوزا كان متحفظ بشكل مبالغ فيه، بشكل مبالغ فيه سلم المباراة للمنتخب السعودي، ما كانت عنده الجرأة إنه يهجم رغم صمود المنتخب الكويتي، لكن في النهاية استقبل هدف.
0: نعم، حتى إن الهدف يمكن بطريق الخطأ راح في الجول، أوكي، لكن أنت ما وفرت لك الهجمات المرتدة أو السريعة اللي تخليك تعاقب المنتخب السعودي اللي يكون في منطقتك بكثرة. هاي الشيء المستغرب منه، حتى من خلال التبديلات اللي بدلهم ما عطى إضافة للمنتخب الكويتي في خلال الشوط الثاني أبدا. هو لو طالع بالتعادل بعدها نتيجة إيجابية بتكون حق المنتخب السعودي، وفعلا يعني الكويت ما تخسر في السعودية في بطولة الخليج.
1: عند السعودية قادرة طلال انها تنافس، لان احنا عارفين المنتخب السعودي اكثر من 20 سنة، يمكن
0: 23 سنة
1: ما حقق لقب كاس الخليج. هل المنتخب السعودي تشوف انه قادر ياخذ كاس الخليج 27 في جدة؟
0: تصور شيل بطولة 25 اللي هي في العراق، اللي هو العراق خد البطولة.
1: نعم،
0: من البطولات، من فاز قطر والإمارات وعمان على بعض في البطولات في أراضيهم، عقبها ما حد فاز في أرضه، البطل دائما يكون فريق ثاني. فأنا أعتقد أن السعودية صعبة الصراحة، أفضل لاعب عندهم مصعب الجوير، وأكثر اللاعبين لعب دقائق هو وسط النجوم الكبيرة الموجودة
1: في السعودية
0: استبعد. انت تتصور امس يلعب المباراة ناصر وكنو، اثنيناتهم ما فيهم صناعة لعب، تلعب في النص اثنيناتهم، تخلي محمد بالشمات الظهير يروح في زيادة عددية وراء المهاجم، يعني لخبطة بالفعل، صعبة على السعودية تأخذ البطولة.
1: منتخب الكويت قلت تتعاطف مع سوزا، كان مدربنا في السابق، حقق لغة بطولة كاس الخليج 24 في قطر،
0: وأحمد عيسى،
1: وأحمد عيسى معاه أيضا. في شيء عجبك في المنتخب الكويتي وانت تتابع المباراة تقول هذا المنتخب الأزرق عنده شيء قادر قادر انه يتجاوز من هذه المجموعة ويروح دور نصف النهائي؟
0: هو للأسف صعبة يتأهل المنتخب الكويتي، بس احنا نعرف سوزا المباراة الجاية يمكن يبدل 5 أو 6 لاعبين. هذا الشيء يعطي دافعية للاعب اللي بيلعب يقدم أفضل ما عنده. أنا أستغرب من سوزا أمس، أنت تلعب بطريقة دفاعية ليش لعبت دحم؟ هو برقى عندك هجومية، ريحت للشوط الثاني ودخلت على أساس أن حتى المنتخب السعودي بيقول ها حين بيهاجمون الكويت، لكن عطيت أنت القوة الهجومية اللي فيه كلها في الجانب الدفاعي فما استفدت منه.
1: هذه المجموعة شفنا مبارتين بالأمس، من الأقرب إنه يروح النصف النهائي؟
0: طبعا السعودية هو أقوى الفرق اللي للصعود،
1: معنا كل شيء متوقع كابتن، السعودية ممكن تخسر مبارتين صحيح وما تروح.
0: بس أنا أتوقع السعودية وعمان يصعدون المجموعة الثانية.
1: السعودية وعمان؟
0: نعم.
1: تستبعد المنتخب العراقي
0: والكويتي؟
1: أنا الكويتي ممكن أستبعده، ممكن، لأنه عطفا على اللي قدمه في المباراة الأولى، لكن المنتخب العراقي أنت تستبعده، تشوف أن العماني هو اللي راح
0: ما تشوفه فريق بطل. الإمكانيات اللي أداها أمس في المباراة ما تواصله لأبعد، يعني أي فريق يجي لك يغلبك.
1: نروح ناخذ اتصال كابتن طلال، احنا خلاص خلصنا مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، نروح ناخذ الإعلامي والزميل رائد عابد. رائد مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أحمد، أهلا وسهلا أخوي، أهلا وسهلا، حياك الله.

0: بالجميع.
1: مرحبا فيك.
0: أولا سعيد جدا بالانضمام إليكم في هذا البرنامج، ونتمنى لكم كل التوفيق.
2: شاكرين لك قبولك هذه الدعوة، وحابين رائد نعرف في مباراة اليوم المنتخب اليمني، وانت كشخص يمني واعلامي يمني راح يواجه المنتخب الاماراتي، منتخب اليمن الكل متوقع انه راح يكون حصان اسود للبطولة. الاسماء تغيرت، الاسماء تلعب باستمرار، اكثر من 7 لاعبين يعني متواجدين ما يلعبون في الدوري اليمني، يلعبون في دوريات محترفة، حتى في ناس اعتقد حتى خارج منطقة الشرق الاوسط. فكيف تشوف مباراة المنتخب اليمني امام الامارات، وايضا المنتخب الاماراتي منتخب قوي، يعني راح تكون مباراة قوية اليوم كمباراة افتتاحية؟
0: نعم اخوي محمد، بطبيعة الحال المنتخب اليمني منتخب يدخل بروح معنوية عالية، خاصة بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام أيضا في المملكة العربية السعودية، وهو بالتالي الآن يعني رفع سقف التحدي والطموحات لدى الجماهير اليمنية أيضا. وكما قلت أن هذا المنتخب مع المدرب الجزائري نور الدين ولد علي حقق نتائج إيجابية كبيرة وكثيرة، وبالتالي أيضا أن المنتخب شهد فترة استقرار وتعود على خطط اللعب المدرب نور الدين ولد علي. بالتالي هناك أيضا كما قلت بعض الأسماء، منهم هارون الزبيدي الذي يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي اف سي الأمريكي، وأيضا دماني ميلر لاعب فورست الإنجليزي، وهو يعني من لعب في الفئات السنية لمانشستر يونايتد، ويلعب في خط الهجوم، وسنراه اليوم بإذن الله. ونتمنى بذلك أن يكون المنتخب اليمني بالفعل يعني الحصان الأسود في هذه البطولة، ويحقق نتائج إيجابية ترفع سقف طموحات الجماهير اليمنية، وتخرج من دائرة الهزائم المتكررة في كأس الخليج. واليمن كما يعني أحب أن أشير دائما هو في حضن الوطن العربي الكبير، وفي حضن الخليج والمرجعية الخليجية والأهل في دول الخليج العربي.
2: نعم زميل الإعلامي اليمني رائد عابد، شكرا لك وكل التوفيق للمنتخب اليمني وأيضا المنتخب الإماراتي في مباراتهم اليوم في المجموعات الثانية، شكرا لك. كابتن طلال، ايش رايك في كابتن كلام كابتن الاستاذ رائد؟ المنتخب اليمني بالفعل تأهل نهائيات كأس آسيا، واضح ان المنتخب اليمني راح يكون
3: في نقلة
2: وراح يكون يعني صعب في هذه المجموعة.
3: الصراحة كلامه خوفني انا صدق والله، يعني اذا
2: قال لك اسماء سمعته
3: ميامي
2: ومانشستر
3: يونايتد، كان اديت له التحيه.
2: اي يونايتد ترى اللاعب دي كان يعني دمريل كان في اليونايتد يعني فئات سنيه للشباب، وعن يلعب في فورست يلعب. فالمنتخب اليمني اعتقد يعني الكل المتابع القريب للمنتخب اليمني وايضا كمتابعين في المنطقه، منتخب تأهل نهايات كأس آسيا، واعتقد عنده مدرب جيد. نعم. واللاعبين صار لهم فتره مع بعض كابتن طلال.
3: لا وفوق كذي رايح يحصل مسانده جماهيريه كبيره
2: الجاليه اليمنيه.
3: نعم. تفوق يعني حتى المنتخب السعودي.
2: صحيح صحيح، يعني انا اتوقع ان اليوم انه راح تكون
3: الملعب
2: مدرجات يعني مفول.
3: نعم لا تنسى على استاد الامير عبد الله الفيصل،
2: يعني اصغر من الجوهره،
3: اصغر من الجوهره، يعني تتوقع انه يكون 30,000 متفرج يمني يساند المنتخب اليمني. احنا نتمنى لليمن انه ما يكون هو يقول حصان اسود بالامنيات، نبيها بالفعل. ليش؟ لأن إذا فاز في المباراة الأولية ومباراة الثانية خلاص يضمن الصعود، ما يتعبنا في الثالثة.
2: صحيح، وش اسمه المباراة راح تكون صعبة كابتن، المنتخب الإماراتي احنا عارفين في نقلة، في تغييرات كبيرة،
3: في نجوم كبار،
2: نجوم كبار يلعبون في الدوري الإماراتي، دوري الإماراتي دوري يعني قوي جدا، عندهم رحيمي حاليا لاعب على أعلى مستوى، فالمباراة راح تكون صعبة على المنتخب اليمني.
3: ودوري جماهير اليمني الإماراتي
2: صحيح،
3: يعني متعودين على الأجواء الجماهيرية،
2: يعني الجمهور اليمني ما راح، بالعكس يمكن.
3: نعم.
2: يمكن يتألق المنتخب. نعم. الإماراتي أكثر،
3: لكن منتخب الإمارات هم نجوم في أندياتهم. الحين دورات الخليج ما يصير نعد مثل قبل شهرين قبل البطولة، ينادونك قبل

0: أسبوع يقول لك يلا تعال لعب دورة الخليج. فالتجانس شوي قايب بين الفرق. أنا مع أعرفك تلعب في الوصل وعارفك تلعب في العين وهاي في الجزيرة، لكن مع بعض شوي ما صار في تجانس. هذا الشيء يمكن اللي يخلي المنتخب اليمني الشاب انه يمكن يفاجئ في المنتخب الاماراتي من حيث السرعه، من حيث المهاره، من حيث
1: الضغوط ما راح تكون على المنتخب اليمني كثر ما راح تكون على المنتخب الاماراتي. طلب
0: الاماراتي داخل البطوله وهو هدفه كاس الخليج،
1: هدفه كاس الخليج.
0: نعم فكاس الخليج لازم تبدي انت من اول مباراه. احنا السنه اللي طافت لما حققنا بطوله الخليج احنا مو مرشحين، لكن لما شفنا الاداء في مباراه السعوديه كلنا توقعنا مباراه العراق بنفوز، وفعلا فزنا بوسط. لان انت تقدم نفسك، تقدم اوراقك من خلال المباراه الاولى، تقول انا بصير واحد من اقوى المرشحين.
1: نعم خليل، تشوف فهد، خلينا نروح لمباراه منتخبنا ومنتخب قطر. مباراه كبيره، مباراه اكيد راح تحدد طريقنا الى النصف النهائي في حال فوزنا وحال حصولنا على 3 نقاط. كابتن طلال، احنا عارفين ما في تبديلات كثيره من قبل دراغان استخدم نفس اللاعبين اللي خاض فيهم بطوله خليج 26. ما استدعى اي لاعب جديد، اللهم لاعب لاعبين غيوم راح يكون موجود، وغيوم واحد من نجوم الدوري البحريني. لكن خلينا نروح بشكل سريع الى جده وناخذ اتصال من فهد بوتشيري اللي راح يكلمنا عن اخر استعدادات معسكر منتخبنا الوطني قبل المواجهه اللي راح يواجهها العناب القطري مساء اليوم. فهد مساء الخير وسعيدين بتواجدك معنا في استديو 27.
2: يا هلا اخوي با احمد، مسي عليكم ومسي على ضيوفك في الاستديو، عشان تعرفني عليهم وعليك.
1: طلال حسن كبير
0: اللي ما وديتني وياك جدة.
2: شلون؟
1: اللي ما وديته وياك جدة يقول لك.
2: انا عزمتك، بس انت الله يهداك كله مشغول، وان شاء الله الله يشغلك في الخير. لكن بعد احنا نتفائل فيك اذا حضرت يا ابو فيصل، ولكن بعد احنا دائما متفائلين مع منتخبنا البحريني.
1: فهد، كلمنا عن الحضور الجماهير، الجمهور البحريني متواجد في جدة. اول طمنا شلون اخر تدريبات منتخبنا مع السيد دراغان، وشلون اللاعبين وجهازيتهم؟
2: والله يا ابو احمد، يعني بصراحه الاجواء جدا مثاليه. دائما الجهاز الفني والاداري والاتحاد البحريني ايضا والهيئه العامه للرياضه كلهم يسعون الى تقديم افضل اجواء للاعبين المشاركين في خليجي 27، خليج الديار العربيه بمدينة جدة، للنسخة الاستثنائية أنها أول مرة تقام في السعودية في مدينة جدة، عادة تكون في الرياض. والأجواء يعني المناخية رطوبة يعني عالية، ولكن اللاعب البحريني متعود على الأجواء الرطبة، وأيضا المباراة راح تكون في أجواء مناخية يعني للطرفين، للاعب البحريني واللاعب القطري. فبالتالي احنا علينا ان احنا نكون جاهزين للمباراه والباقي على الله. فاحنا يعني كاعلاميين شهدنا بصراحه هذه النسخه كثاني نسخه يشارك فيها منتخبنا البحريني كحامل اللقب، ولو انها هي صعبه محمد ان المحافظه على اللقب، لان ما حد من المنتخبات المشاركه في كاس الخليج حافظ على اللقب سوى المنتخب الكويتي في فتره التوهج، الفتره الذهبيه للمنتخب الكويتي. على ذلك ما في منتخب حقق هذه الثنائيه يعني
0: السعودية
2: مرتين على راس، ولكن نطمح كمنتخب بحريني ان ناخذ السابقه هذه ونكون يعني في بدايه المشوار امام المنتخب القطري اللي تعودنا ان احنا نفوز عليه، مثل ما ذكر المدرب القطري في المؤتمر الصحفي لوبتيجي ان في اخر 19 لقاء بين البحرين والقطر استطاع المنتخب القطري ان يحقق فوز وحيد. فبالتالي احنا اليوم في يعني اقل التوقعات راح نطلع متعادلين بنقطه.
1: الجمهور كلمنا فهد، في جمهور بحريني متواجد في جده؟
2: متواجدين نعم، يعني في طبعا جهات داعمه بشراكة مع الاتحاد البحريني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة، أولهم حملة الديري اللي قامت بدور كبير لنقل الجماهير إلى جدة، وهما يعني بصراحة توقعنا أن هذا الشيء جديد عليهم، ولكن اتضح أنهم يعني عندهم خبرة طويلة في نقل المسافرين من البحرين إلى جدة، عندهم كامل التجهيزات ووصلت الجماهير بكل أريحية، والجمهور البحريني يعني إذا تقول عن مدينة جدة بعيدة عن البحرين ترى هم متعودين

0: يجون بوابة الحرمين الشريفين اللقب اللي أطلق على جدة، بحيث أن جميع الطيارات تنزل في جدة للذهاب إلى مكة أو المدينة. نعم. فالشعب البحريني متعود على الباصات، متعود على الطيارات أن يجي إلى جدة بكل سهولة، ما يحس بتعب، لأن أنت في الطريق تستانس مع الجماعة اللي معه. فالجمهور البحريني على الوعد دائما، ومدينة جدة ما كانت يعني تشكل عائق أن هي البعد عنها للوصول ودعم المنتخب. موجودين الجماهير مثل ما شفنا تغطية أغلب الصحفيين والوسائل الإعلام البحرينية اللي أتت أيضا إلى جدة بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وقامت باللقاءات في مقر إقامة الروابط والبروفات اللي قاعدين يقومون فيها مشكورين عليها.
1: نعم، فهد بوتشيري مراسل قنوات البحرين الرياضية ومراسل الهيئة وأيضا مراسلنا، وما يقصر معانا احنا في هذا البرنامج. شكرا لك وكل التوفيق إن شاء الله للأحمر البحريني اليوم، وإن شاء الله فالكم الفوز إن شاء الله
0: بإذن الله. تسلم يا أبو أحمد.
1: نتكلم عن منتخبنا، شلون وضع اليوم، شلون دراغون راح يتعامل مع المنتخب القطري. التاريخ لنا احنا اخر 20 مباراة المنتخب القطري فاز علينا فوز واحد، فيمكن الضغوط كلها على المنتخب القطري مفترض، لان المنتخب القطري بيكسر هذا الحاجز، حاجز عدم الفوز على المنتخب البحريني هذه المدة الطويلة. في المقابل دراغون راح يلعب هذه المباراة من اجل الثلاث نقاط.
2: نعم، أول شيء خلنا نصحح أمنية حبيبنا فهد بوتشيري. المنتخب السعودي حقق البطولة مرتين على بعض، 15 و16، فهو سباقنا يعني في مثل الكويت، بس إن شاء الله ليش لا إن إحنا نحققها. وبعدين المنتخب اليوم مع دراغون أكيد رايح يفكر في البدايات، أكيد رايح يحط قدامه مباراة المنتخب السعودي في خليج 26 شلون بديناها، يمكن حتى راول الفريق هذه المباراة إن شلون نبتدي ننطلق في البطولة. والمنتخب القطري بطل آسيا مرتين على بعض، وصل كاس العالم، مثل كاس في كاس العالم مرتين، اسم كبير في كرة القدم الخليجية.
1: يمكن طلال نتشابه احنا والمنتخب القطري، الأسماء هذه الأسماء ما في تجديد في المنتخبات.
2: نعم.
1: في تقدم في العمر للمنتخب القطري ومنتخبنا.
2: نعم.
1: فالأجواء والعوامل متشابهة، من اللي راح يقدر يتعامل في هذه المباراة؟ أي مدرب؟ لبوتيجي، دراغون، أكرم عفيف، محمد مرهون. نعم. من اللي راح يخلص هذه المباراة؟ ما ندري، لكن هي متشابهين في كل شيء احنا، صحيح؟
2: نعم، بس لاعبين المفروض الكل الكلمة لهم هم اكثر.
1: والسبب؟
2: السبب انهم كانوا يمثلون فريق واحد ويروحون يلعبون في المنتخب، ولما ينتقلون من النادي يروحون في فريق واحد بعد ويلعبون، اكثر من 5 لاعبين يمكن في منتخب في فريق واحد، هذا يعطيهم انسجام. اوكي، محمد مرهون اليوم يمثل نادي الكويت، لكن لما يلعب في المنتخب ومعه كوميل ومعه اللاعبين البقايا كلهم عارفين حركات مرهون وين بتروح وين بتيجي، حافظينه عن غرب. فاعتقد دراغون لو لعب بالضغط على حامل الكرة وبعاد عفيف عن منطقاتنا الدفاعية، لان اكرم عفيف ما يؤدي ادوار دفاعية، بيضطر يتراجع تبعد الخطورة عنه، ومع الالتفات انه هو يقدر يراوغ، يقدر يلعب كرات طولية اسيست. لكن انا اشوف ان منتخبنا هو في المبادرة راح يكون هو الاكثر.
1: هو هل منتخبنا راح يبدأ بضغط عالي ولا راح يلعب بتحافظ؟ وين تكمن خطورة المنتخب القطري علينا احنا كمنتخب؟
2: المنتخب القطري عندهم لاعب الريان الجديد صلاح اللي يلعب على الطرف اليسار، هذه مراوغ جيد، لكن احنا بعد عندنا ظهير نشيط وظهير قادر يوقفه. يبقى مو بالخوف، بس الخطورة تي عند اكرم عفيف، لانه هو مهندس الهجمات القطرية، وما اعتقد ان المعز علي في اوج عطاء عشان يلعب من البداية. دائما في المباراة الاخيرة كنا نشوف في على دكة الاحتياط وبعدين يزج فيه، لكن في الكرات الثابتة ناخذ

0: بالنا من المدافع بضياف بضياف، لأنه في الكرة الثابتة دائما يسجل مثل عبد الإله المالكي مال السعودية، اللي هو في الكرة الثابتة يكون خطر. واعتقد ان ربعنا عارفين لعبة بطولة الخليج تمرسها، واحنا قبل نخاف من البدايات. الحين احنا بطولة اللي طافت تأهلنا من المباراة الثانية.
1: شنو الافضل لدراغان يتعامل فيها في المباراة او لاعبين يتعاملون في المباراة؟ نستحوذ على الكرة ولا نلعب بشكل مباشر مع المنتخب القطري؟
0: لا احنا بنستحوذ.
1: انت تفضل شنو؟
0: ايه، واحنا هو اللي بيسويه يستحوذ، لكن في حالة خسارة الكرة بيلعب ضغط عالي على اساس انه يقطع الكرة ويبعدها عن الخطر. اذا نجح منتخبنا في هذا الشيء من بداية المباراة في مرة مرتين، اعتقد حتى المنتخب القطري بس رايح يلعب على الكرات اللي هي التحولات، ما بيقدر ينافس ربعنا، كلهم لاعبين مهرة وحافظين بعضهم بعض ويعرفون يوصلون الكرة ويروحون في جهة واحدة وينتقلون كلهم في جهة ثانية.
1: وين مفتاحنا احنا كمنتخب بحريني؟ شنو المركز اللي يكون راح يكون مفتاح اللي راح نلعب عليه في هذه المباراة؟
0: احنا طبعا عندنا علي مدن. علي مدن بتوقلاته بالكرات اللي بتيله من كوميل من نص الملعب، اللي مباقته على المدافعين واحد ضد واحد ويعكس كرات، او انه تسديدات مرهون
1: من كرات ثابته تقصد، ولا حتى متحركه
0: القاتله يعني مرهون ما ينترك. المفروض يعرف يعني المنتخب القطري انه ما ينترك مرهون، متى ما صلح كورته حق انه يسدد ريله سامع على المرمى، وما شاء الله عليه يعني عنده حس تهديفي. اعتقد هذه الاسلحه اللي عندنا بالاضافه للزياده العدديه، انا مر من بيكون اللي بيلعب معه مثلا كوميل، بس يمكن جاسم الشيخ، وجاسم الشيخ شعله من النشاط،
1: يحب دراغان يلعب بالحرس القديم، يحب اللي عارفه.
0: هو مو بس الحرس القديم،
1: ما يحب جوزف،
0: حتى التبديل احتمال
1: حرس قديم
0: اللي هو الدقيقه 60 يبدل لاعب ويطلع لاعب
1: دقيقه 60
0: مهدي عبد الجبار ويرميحي.
1: طيب كون منتخبنا حامل لللقب طلال راح شكل علينا عبء هذه في هذه المباراه، مباراه افتتاحيه،
0: احنا ما ننظر لها كذي، لان حتى في خليجي 25 في العراق المنتخب كان حامل اللقب ولعب وقدم مباريات من احسن ما يكون، لولا الخطا في دور الاربعه وخسرنا من العمانيين 1-0. لكن احنا ما في اعلام مثل ما تقول يضغطك، يعني شو المنتخب السعودي مؤهل يفوز ببطولة الخليج، مؤهل انه يقدم مستويات حلوة، لكن ليش احنا نقول السعودية ما بيحقق؟ ليش السعودية صعب يؤدي؟ الاعلام مالهم ينتظر اقل زلة على اي، شوف الحمدان اذا لعب المباراة الجاية زين، الكل يطالب الحين ما حد يلعبه، مع انه لاعب يمتلك موهبة وامكانيات كبيرة، لكنه هو اللاعب بعد في نفس الوقت يتفلسف زيادة عن اللزوم.
1: خلي احطك تحت ضغط شوي. اذا قلت لك اليوم لازم نفوز.
0: بنفوز.
1: شنو النتيجة اللي تتوقعها انت؟
0: 2-1.
1: 2-1.
0: اي نعم. واتوقع 2-1، يا ان احنا نسجل 2 وبعدين قطر يجيب جول، يا ان قطر يجيب جول واحنا نسويها 2-1.
1: زين عطني نتائج مباريات اليوم الثنتين. احنا فزنا
0: 2-1 احنا و2-1 الامارات.
1: 2-1 الامارات.
0: ايه
1: كابتن طلال،
0: بعد تصحيح معلومه للدكتور فيصل التميمي، ذكرنا غلبناهم في خليجي 2-2-1، احنا غلبناهم في خليجي 2-6-2.
1: 6-2.
0: بس بعدين المنتخب البحريني انسحب من البطوله في اخر 5 دقائق مباراه ضد السعوديه.
1: ان شاء الله يسمعك دكتور فيصل التميمي. على العموم كابتن طلال نجم منتخبنا السابق، كل الشكر لك على حضورك، وان شاء الله يعني ترى اتصل لك يعني
0: ان شاء الله
1: حلقات الجايه بعد ان شاء الله هذا حلقه تكون معنا. اذا اعزائي المستمعين كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مواجهته امام المنتخب العنابي القطري، وايضا نتمنى لكم مشاهده ممتعه مباراه المنتخب اليمني والاماراتي في المباراه الاولى. شكر موصول لكم، وشكر ايضا موصول لفريق عمل برنامج استديو 27. عبد الله شوملي، محمد نعمة، إبراهيم تلفت في السوشيال ميديا، وأيضا اللي

0: الأخ العزيز فايز السادة, وشكر أيضا موصول لمخرجنا خليل إبراهيم. تقبلت حياتي أنا محمد عبده, وأشوفكم إن شاء الله بكرة وفي نفس التوقيت
1: عبر أثير بحرين اف ام في استوديو خليجي 27. ننقل لكم الأحداث أولا بأول من جدة إلى البحرين.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: يمكن أغنية الخالد عبد الرحمن ترجعك للذكرى، وأغنية ثانية تذكرك بشخص، وثالثة تحفظ تفاصيلها من أول نغمة. واليوم نعطي هالأغنية مساحة أكبر على بحرين أف أم بالتزامن مع حفلة الليلة في مملكة البحرين. خلكم ويانا والقادم أجمل.
1: بحرين أف أم على هواك.

0: ليلة مميزة تنتظر جمهور الفنان خالد عبد الرحمن في البحرين، وإذا ما كنتوا من حضور الحفلة الليلة ما راح نخليكم بعيدين عن الأجواء. بحرين اف ام مختارة لكم مجموعة من أغانيه نواصل وياكم فيها خلال هالفترة، وين ما كنتوا احنا على هواكم.
1: بحرين اف ام على هواكم.

0: للي متوجهين الحين إلى مسرح تيرمينال 4 باي بيون، استمتعوا بالطريق وخلوا تركيزكم على السياقة وإحنا علينا الباقي. مجموعة من أغاني الفنان خالد عبد الرحمن ترافقكم على بحرين FM إلى موعد الحفلة. نتمنى لكم وصول آمن وليلة ما تنسي.
1: بحرين FM على هواك.

0: من الأعمال القديمة اللي ما فقدت حضورها إلى الأغاني اللي صارت جزء من ذاكرة جمهوره، نواصل هالوصلة الخاصة مع الفنان خالد عبد الرحمن احتفاء بوجود الليلة في البحرين ولقاء بجمهوره اللي متعطش له. وانتو وين ما كنتو استمتعوا بالاختيارات.
1: بحرين FM على هواك.

0: وقبل ما نروح لاختيارنا التالي، تحية لكل جمهور خالد عبد الرحمن اللي بيكون الليلة في الحفلة. نتمنى لكم حفلة جميلة وذكريات أحلى، واللي مو موجود هناك بحرين اف ام تخليه قريب من الأجواء بمجموعة من أجمل أغاني الفنان خالد عبد الرحمن.
1: بحرين اف ام على هواك.

أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها، ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.

0: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: بعد اليوم الأجست
2: يعني إيه؟
1: الأجست يعني شنو تقولون بالعربي؟
3: شنو ما تعرفي بالعربي؟
1: بالعربي الأجست
3: أجست شنو؟
1: أجست الصوت.
3: لا أوكي ما في شيء.
1: متأكد؟
3: ما تعرفين بالعربي شنو لا؟
1: شنو تقول؟
3: شنو تقولون بالعربي؟ شنو تقولون؟
4: Thank you for your cooperation.
1: يا مرحبا ويا مسهلا. عاد اليوم الخميس ها؟
3: شو بسوينا؟
1: اليوم الخميس.
3: شو بسوينا اليوم الخميس؟ خير يعني. نتغير.
1: يعني نبي نغير جو شوية. طول الأسبوع هذا احنا نبوم من الأحد للأربعة سامتين.
3: إيش دارون؟
1: والله. خل شوي نتنفس.
3: الأحد للأربعة.
1: ها؟
3: 2011 اليوم.
1: ترى باقي يومين وصير الأحد. هذا اللي يبي يعني يقضي عليك ويخرب مزاجك.
3: ما قصرتي جزاك الله خير. ما قصرتي.
1: حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وأحبتنا في كل مكان. نرحب فيكم من إذاعة بحرين اف ام على 93.3 اف ام. يا هلا وسهلا.
3: قول لهم يقصرون على الاي سي.

0: لاتش دي بيست.
1: شوف جي اي احنا دي اي
0: شوف جي اي شوف جي اي
1: والله اوادم ترى اوادم. وتحية كبيرة طبعا لأحبائنا وأخواننا وأهلنا اللي نحتفل معاهم بهالأيام الجميلة، أخواننا من المملكة العربية السعودية. حياكم الله يا أهل السعودية، نورتوا البحرين أكيد. وأيضا تحية كبيرة لكل أحباء والقلب أبو ظبي على 88.4 FM ودبي دار الحي. وأيضا نرحب بكل إخواننا من الخليج والدول العربية وأي بلد أنت موجود فيه تحب أنك تسمعنا خلال البث من 8 إلى 9 مساء بتوقيت البحرين، ما عليك إلا تنزل هذا التطبيق في تلفونك وتسمعنا من خلاله.
2: Download the Bahrain TV and Radio app.
1: ما ننسى عماد.
0: أنت نسيته؟
1: ها؟
0: ايش تبي تقولي؟
1: لا، منتخب البحرين
0: ايش فيه؟
1: بيلعب مع منتخب قطر ان شاء الله، اتوقع الساعه 9
0: ان شاء الله
1: مساء. شنو امنياتك؟
0: اثنينهم يغلبون.
1: نعم، شوف اقول لك، هاي الدبلوماسيه وهذه اللي احنا يعني عماد، هاي كره في النهايه لازم في، شوف يا تعادل يا واحد فايز فيهم.
0: والله العظيم اول مره اعرف ان الكره فيها تعادل ولا واحد فايز.
1: بس انت شنو تتمنى؟
0: اتمنى تعادل.
1: تصدق عاد انا بعد والله
0: العظيم.
1: ها،
0: انت وحده كذابه، انت وحده كذابه وعياره.
1: اكيد انا ودي
0: انت هتولعي في النار.
1: لا
0: هتولعي،
1: اكيد ودي البحرين، بس بعد يعني ترى بعد قطر حبايبنا، يعني بعد بدنا النام يعني،
0: بس تبي فريقك هو اللي يفوز عدل ولا؟
1: يلا ان شاء الله يعني نتمنى الحظ للاثنين. نتمنى الحظ للاثنين، موافقين ان شاء الله منتخب البحريني ومنتخب قطر. وهم في وين عاد؟ في جده. في جده، جده غير وجده الجميله، وان شاء الله يا ربي يعني تكون كل المنتخبات على مستوى.
0: روح اسمع اسمع والله. شوف يعني مع كل المحبة لكل المشجعين، لكن صدقوني رابطة البحرين غير يا أخيك، غير غير، لا لا روح مو طبيعية.
1: صدق صدق،
0: ولا جمهور محرق، لا ما له حل جمهور محرق، ما له حل.
1: يا سلام يا سلام يا سلام،
0: يعني وديك ما تشوف المباراة؟ لا تروح مشغلين الربع وناسه.
1: يلا بالتوفيق ان شاء الله للجميع، ومعاكم مستمرين ان شاء الله. واليوم مثل ما قلنا،
0: اللي بيقول احنا كما ادري من حط توقع، اللي بيقول توقع صح لا جائزه ميني كوبر 2000 2025 جائزه راح يوم الاحد ان شاء الله نسلمها.
1: اقول زايرك ثنتين
0: بيضة وعليها خط اسود.
1: اقول لا اقول عندنا سيارتين.
0: اللي بيقول التوقع صح،
1: اللي بيقول التوقع صح من نعطي وردة.
0: وردة،
1: اي وردة في التيك توك.
0: قولي على الاقل اسد.
1: لا حلو حلو زين. يلا بالتوفيق ان شاء الله الاثنين.
0: يلا بدت القصه. بدت الاستاذ، يا مرحبا،
1: حياكم الله، حياكم
0: صباح الخير. يا مرحبا.
1: اليوم كالعاده سكتش عندنا، مشهد تمثيلي نبالغ فيه، لازم نبالغ فيه، هذه طبيعي في الدراما سواء اذاعيه.
0: لا لا لا لا، هذا المشهد انا سامعه من واحد من الربع، ولا تخليني أخورة وأقول اسمه،
1: يعني هذه حقيقي؟
0: هذه حقيقي، وأنا سامع من واحد من الربع، وأنا اللي كنت الجزء الثاني في هذه.
1: أنا قلت حاجة ما قلتش حاجة. زين خلنا نسمع السكتش ونرجع لكم، إن إحنا نتباحث في هذا الموضوع الشائك.
0: ألو، يا مرحبا البدر، يا مرحبا، هلا الشيخ سم. ايه كان عندي، قدمت على كيس، ايه في ايه على الرقم اللي كنت طالبه. ما قصرت يا البدر، تسلم الشيخ، عسى بس ما ازعجتك. تسلم يا البدر، شكرا شكرا شكرا.

0: بيض الله وجهك، بتحولني على التقييم؟ ما يحتاج اخوي، ممتاز اكيد. شكرا شكرا. الو، يا مرحبا البدرة، هلا الشيخة. اي ماخذ موعد ان شاء الله، بتأجلينا ان شاء الله اللي تمرين فيه، يعني مو الخميس يصير موعدي يوم السبت 12 الظهر. كيفك تبين 12 الظهر واحدة؟ ما عندي مشكلة. شكرا شكرا بيض الله وجهك، شكرا شكرا، يا مرحبا يا مرحبا، هلا هلا هلا هلا. الو،
1: هلا حبيبي، شلونك؟
0: نعم. آه،
1: بغيت اقول لك، بتيع الغداء ولا شلون؟
0: بتيع الغداء، يعني انا اذا ما بايع الغداء ما بقول؟
1: لا قلت يعني بكلمك بس، بعد وحشني، شو اسوي؟ الو،
0: ايه
1: معاي؟
0: باي باي باي.
1: ايش فيك؟ فيك شيء؟
0: لا بس يا رفيجي.
1: عادي يعني، ليش تكلمني بهالطريقه؟ ايش فيك؟
0: بس يا رفيجي، بعدين حاشيت سيما، ايش فيك؟ خلاص بعدين قلنا.
1: جيب لي عاد شيء معك. ها،
0: جيب لك شيء معاي سيما، يلا بس بعدين بكلمك، يلا باي،
1: مع السلامه.
2: انت تكلم من؟ الو،
0: زوجتي.
2: انت حنكن لهم حاشيتهم بهالضرابة والسنع كله؟
0: ايش فيني يعني، حاجية عادي. شاس
2: زوجتك تعجبها بريرة؟
0: لا حسني، نفس الشيء، اش دخل؟ هذا مو شغلك.
3: Have a nice week.
4: بكره الجازة.
0: هذا شوفي، انا هذه حقيقة، انا كنت محل نزار اللي في المسمع. الحين انت شنو تبي، شنو المشكلة اللي تبي تسوينها؟ وخصوصا ان بكره اجازه، ومفروض العائلات تكون يعني الوضع مستتب عندهم.
5: انا ما ابي مستتب، لان انا ابي افهم ليش الريال، خصوصا طبعا احنا نتكلم عن اللي متزوج عنده مره، ها، للاسف
0: اكيد متزوج اللي عنده مره،
5: إيه؟
0: الا اذا كان يحاكيها عمري وقلبي، ما بيكون
6: اشتهى على وجهك يا
5: رجال. اي ليش اسلوبه، ها، ولسانه كذي حلو، ونقي الكلمات، يا الشيخه، يا العزيزه، يا البدره، ويا الورده،
0: يا الورده،
5: ها، ويا وهالكلام الطيب والاسلوب الحلو مع الغير، ايا كان، المهم شخص غير زوجته. ليش اي زوجته
0: عدل؟ امه مو بتقولي ذي امه ما حكي عدل.
5: الاسلوب يتغير، واللهجه تتغير، والنبره تتغير، والكلام يكون جاف حاد، كنا ما له خلق يتكلم. ليش؟ ايش فيك؟ عسى ما شر. ليش منفس على المرأة كذي؟
0: هل هو فعلا منفس ولا هي طبيعي؟
5: والله العظيم احم اذا احد اتصل وقال لا والله انا زوجتي، اقول لها يا عمري يا حبيبتي ذي، قسما بالله اني انا بسكر اللايف وبسكر البرنامج خلاص، لان لا تيون تطلعون وتقولون ان احنا نقول كلام حلو حق زوجاتنا.
0: في ناس يقولون كلام حلو وانت شمل من عورك.
5: قله قليله
0: مو على كيفك،
5: لكن بشكل عام كلهم مقدمين على على على النسوان، ما اعرف ليش.
0: هذه شو تحكي غلط؟ هذه شو، هذه ليه 20 سنة ونقول أبوي أنت؟
5: عاد هذه
0: شكلمتي قندتي،
5: هاي تقبرني عاد،
0: يا البرميتي
5: تقبرني غير
0: سلام. قل يا خاسمك بس خلاص، تعال يمعوني.
5: إيه هاي مشكلتكم انتو، لو جنسية ثانية كان وين؟
0: عاد انت سمعتيش انت حاجة مو بيا الوردة، سمعتيش انت حاجة؟ تفضل يصبوني في قلاص، انا يصبوني في قلاص بعدين،
6: وانت ايش حابه تسال؟
5: الله العظيم. المهم احنا نبي اجابه رجاء، مو بالحين تخششون الريايل، ها، لان في مباراه، ولان في حفله، ولان في
0: مباراه الساعه 9 وعلى عيارة.
5: اي عندك وقت الحين تتصل وتقول رايك وتتكلم.
0: هل هي تتصل وتقول دام هو مشغول المباراه؟ يلا.
5: اي واذا انت اتصلتي وقلتي لا، رايلي يقول لي
0: اي في في في في انت في عندك عقله نفسيه اصلا، عندك عقله نفسيه
6: يا حليلك،
0: وخليك جريء.

0: الحين هي أمك خل تصل عليك وشوف شنو اسمك مكتوب في التلفون الحين.
1: ترى الاسم مو بمقياس، لأن ساعات يكتب اسم لكن اللي في داخله شيء ثاني.
0: اشترت انت تعلمي بالنوايا، استغفر الله ربك، حرفين من النوايا بضلب تروحين النار.
1: لا لا
0: انت رايحه رايحه، بس على الاقل اختاري الليمت مال النار مالك، انت رايحه رايحه
1: استغفر الله،
0: بس يعني لا تروحين الدرك.
1: انت تعلم الغيب، انت تعلم الغيب.
0: لا الوايد اذا في ساعه ذنوبك وايد في البرنامج وبالي برا.
1: والله الله شاهد وعالم وشايف وسامعنا،
0: نتمنى ذلك ان تفوتين على خير.
1: اللي حاب يتواصل معنا مستمعينا من داخل البحرين ومن خارج البحرين بنسمعها من
2: نورهان عبد السلام 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
1: أيوة 1-7-4-50-50-6 من داخل البحرين، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-50-50-6 اي نعم اي شيخة
0: اي والله
1: اي والله انا عندي موعد لا اي شيخة اي طال عمرك اي نعم اي تامرين انت اي متى تبين
0: الفندق فندق حاجي يحاكي الفندق فندق بداله مال فندق برا مسافرين
1: يس هلو
0: هي اكيد تعرف يا الذكي هي تعرف اسمك لان رقم الغرفه يطلع اسمك هلو مستر ايماد هاو دو يو نو ماي نيم
1: يعني اللي
0: بليز بليز جيف مي يور اوردر سيدي سيدي سيدي بيقول كلام حب بتغزل
1: لا لا
0: هالمسكينه ذي اللي هني
1: والنابره تتغير عماد نابره الصوت تتغير مرة واحدة تصير نابرة كذي رومانسية وهادئة ولين صاك التلفون هاي هاي هاي شفيك شفيك شنو ذي ليش تسوي شي زي ليش
0: عرفت السؤال الحين
1: ألو مساء الخير
3: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام
4: عليكم السلام يا رحمة الله
3: مساكم الله بخير
1: مساكم الله بنور من
3: وياكم حسين علي
0: مرحبتين اخوي حسين
3: الله يطول
1: حسين ليش تسوون كذي ليش حسين يعني
3: والله احنا حليوين وكلامنا كله زين
1: شوف بقول لك تتصل في الاذاعه بتقول هاي الكلام ما ادري انا الكلام المثالي قول لي الصج
3: ما الصج سمعت العمده شلون
0: انت كم سنه متزوج حسين يا ابن عاقول
3: 25 بس
0: 25 للحين تحاكيها بحب وغرام وين اتصلت المدام الله يحفظه
3: والله حكي ها لو اقول
0: قول
3: من تقول كلام حلو قال اكيد يبي شيء
0: يعني
3: اكيد يبي شيء
0: احنا نتكلم في زاويه المكالمات لما تتصلها طول وياها في التليفون
3: ما طول يعني ايه؟ ما طول صراحه ما طول ايه؟ ها شتبون شفيكم عسى ما شاء
1: الله بس شتبون لا تتصل تقول ايه؟ شتبون شنو شتبون
0: لان انتم ما تتصلون تبون شيء
3: ما تبون
0: الا روتي الا شيل الثياب بالغساله
3: الا ما في صح العمده ما يتاخرون يسالون عنك ولا في كلام حلو حق ترد في الكلام حلو بعد
0: ايه
3: كلام الحلو يبي كلام حلو
0: يب روتي
3: يب وياك اللون يب وياك اللون
1: ها لحظه انت حل لانك بروحك صح؟
3: ايه صح
1: ايه
3: هذا الرايحه هي كنت تسمع
5: يا حليلك
0: صدق انت شلون تبينا يرد عليه يرد عليه لما ييب زين
1: ما له شغل ما له شغل
0: اتصلت تغزل فيه متصل له شيل الثياب من الغساله عندك عزك الله الجارفج طالعه برا الا الليت ما ادري ايش اسمه احترق الا ولدك مو ايش مسوي شنو اقول له فديتك قلبي انت عمري
3: صح شو يقولون ذي الكلام صح شو ترد عليه
0: والله يعني انت يعني والله بعلك شنو ذي
1: لحظه يعني حسين تبي بتقول انت
0: رجع المهر
1: اسلوب الريال من لان اسلوب المره معاه غلط
3: لا
1: ها اسلوبها هي ديما غلط ها
3: ديما
1: ها
3: كل رد لا رد الكلام الحلو هي بكلام حلو
1: انا اتكلم بشكل عام ليش ليش نحس احنا ونسمع بعض الرجال زين لان يتكلم مثلا مع اي امراه ثانيه غير زوجته اسلوبه غير مع زوجته غير
3: لا اكيد لان احترام يعني
1: الانسان محترم يعني انت ما تحترم زوجتك يعني حسين
0: لا ليش ما عارفه ليش فيك انتي

0: لا صح
1: ما يعرفوا يمكن تطلع حلوة قصدي يمكن تطلع منصور يمكن تطلع في
0: لا حول
2: ولا قوة يعني بيضبط
0: العمله لا سالنا مشاكل اليوم
2: يعني عشان تبون تضبطون
1: انا صدق ابو علي ما ليش اصير وايد حلو اذا يتصلون لي من بنك لان يوفونهم نقوى اخوي
0: صح صح صح
1: ايه فمن تقول لي انت في الصادقه إيه. مره سوي الديل للحين ما اعرف شنو ذي الديل قالت لي تقدر تسوي شيء قلت لها اوكي إيه. تقدر تحول من ذي لذي اوكي عقب طلعت انا في الراد بس ما ادري ايش سويت انا للحين ما ادري ايش سويت انا دردرت جبت العيد في روحي ادري
2: والله العظيم
1: تسلم يا ابو علي شكرا لك حبيبي والله يستر عليك من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
2: بعد قالت لي كان زين موظفة ولا واحد متصل فيه من رابعة هلا ابوي هلا عمري واخي
1: يعني لا عمري لا لا
2: ريال تقول له هلا عمري
1: لا لا لا عمري لا اشك فيه لا لا لا
2: والله
1: عمري ما اقول عمري اشك فيه
2: سمعت بذني شنو انا عمري
1: كذابة بعد ذنبي جديد اكا ذنبي جديد كذابة
2: شنو يعني ريال
1: تعرفين من انت اللي قال ريال عمري
2: سمعت الله يستر عليه بس مو
1: بس اكيد الله يستر عليه هي مو بعدل ذي اللي سمعتي ذي مو بعدل اللي سمعتي ذي مو بعدل
2: يلا
1: لا لا مو بعدل يقول حق ريال عمري إيه؟ لا لا مو بعدل ذي
3: التليفون يا رين
1: مو بعدل سمحي لي عليك نطلع احد تعرفينه مو كيف تشعر الو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام عمري هلا الشيخ معانا
4: محمد وياكم
1: هلا ابو محمد
2: حياك الله ابو
4: نايف العالم طبعا
1: الله يسلمك يا ابو محمد
4: الله يعطيكم العافيه
2: والله ابي اجابه مقنعه ابو محمد ابي اجابه شويه بس على اساس علامه استفهام تروح ليش بعض الرجال يغيرون اسلوبهم وطريقتهم مع اي امراه ثانيه غير زوجتهم ليش ليش
4: اتكلم عن نفسي
2: والله كيفك
1: خذ راحتك
2: اتكلم عن نفسك
4: اتكلم
1: عن انت تحمل مسؤوليه
4: او انا اللي اتكلم معاه ام محمد وكاهي قاعدة يمي
2: إذا قاعدة يمك خلاص معناته عارفي إيش بتقول أبو محمد
1: قول أبو محمد قول
4: لا إذا كنت بروحي سمن على العسل الحكي من أحسن ما يكون ولكن الرد ساعات ما يخلي الواحد يروح ديب
2: ردة الفعل يعني قصدك
4: أيوة ردة أم محمد ساعات يعني تخلي الواحد لا ينتكس
2: يبالي ينتكس شو تسوين يا ام محمد ايش تقولي له
4: هي مو بطلبات بالعكس هي لا مو طلبات ولكن في اشياء صارت في اشياء استوت في البيت ما ادري ايش ولا تعكر المزاج يعني واحد طالع من الدوام غيره انا اتوقع يعني في بعد معظم او اغلبيه النساء يسوون كذي الا المار شنو خربان الا كويليك الا الثلاجه ما تشتغل اخر الشهر وللحين ما نزل الراتب امور مثل هذه هذه تعثر المزاج يعني شيء مو بيدها ولا
1: بروحها سالفه الراتب دي بروحها تعثر المزاج بدون شيء يعني
4: تري شوي اللي ماخذ انفاسي
2: لانه بيتوزع يعني في نفس اللحظه خلاص بينتهي
1: فمن كذي تذكر رده فعلك مثل السكتش اللي سمعنا
4: بالضبط يعني كلش الرد يعني لازم يكون هاللون ما اشارد عليها اقول لها ايه والله زين خير ما يصير لازم واحد
1: والله صريح يا ابو محمد صريح
4: اي والله صراحه انا اقول لكم ولكن اذا في احد وياي لا يعني احترم اللي وياي مو يعني لا احترم اللي معاي
2: يعني ليه حين تقول لها كلام حلو ليه حين تقول لها كلمات حلوه يعني
4: وليه باكر
2: ليه باكر
1: الله يخليها لك يا ابو محمد
4: حياتي هاي كلها
1: الله
2: الله الله الله الله خليكم حق بعض ان شاء الله يا رب
1: والله ابو محمد
0: ما قلت لي كلام حلو
2: قولي
0: يعني كلام حلو يعني ايش تبي اقول لك يعني
1: لا للاسف عائلته مستقره للاسف
2: ها
1: مستقره
2: حاولنا شوي نهز الموضوع لكن
1: مهزز من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
2: ألو مساء الخير
5: ألو
6: السلام عليكم
2: حياك الله يا هلا
5: الله حييكم شلونكم طيبين
1: الله يسلمك عافيك معنا
5: معكم بعزيز
1: هلا يا

0: عزيز، شلونك بعزيز؟
1: يلا طول بعمرك.
0: ايش رايك في الموضوع ذي؟ يقول لك ما نحوش نحرمهم حلل في التليفون الريايل
1: يبي لهم هاللون الحريم.
0: ليش وعزيز؟
1: لا ما يمشون بالطيب الحريم،
0: ما يمشون.
2: ايش معنى ايش معنى الحريم اللي برا يمشون ولا بس اللي في البيت؟ لا
0: لانه مو مضمونين.
1: متى احنا متى نرجع لهم اذا مفلسين؟ هنا نقول لهم حبيبتي والامور هذه
2: يعترف بها
0: اذا مفلسين على اساس ان انتم مفلس.
2: يعني شلون يعني شلون
0: نبي نفهم ذي ابو عزيز؟ عشان بعد يعني ام عزيز تقول عندها الصوره واضحه،
2: يعني اذا تبي شيء منها الكلام يصير حلو والاسلوب يصير.
1: اوه هناك قطعه عسل.
2: يعني مصلحه.
1: مصلحه.
2: اوكي.
0: هم يضايقون النساء اخواتنا يضايقون، تقول يعني ما يحاكيني مثل ما يحاكي رابعه مثلا، لا نقول بنات بعد رابعه يعني رفيجه.
2: لا لا البنات لها. البنات مبلى البنات لين يحاكون البنات.
0: انت راح بعزيز
2: لا يكون هذا اللي
0: بس خلاص قطوه
2: اللي مرتياد ذيك اليوم ولدي قال له
0: يمكن بعزيز بعزيز حبيبي تقدر ترى تقدر تتصل 999 لا حول ولا قوه الا بالله. يلا قدر الله ما شاء فعل.
2: 1-7-4-5-2-5-2-6 ليحين ترى ما حد عطاني الجواب الشافي انا بعرف ليش. هل لان هذه البنيه هي ما تعرفه فهو يحاول انه هو يصير لطيف وظريف؟
0: هو اتوقع انه سنه الحياه حينما يتصل بالذكر من صوت ناعم كما حدث لي كثيرا وصدمت في نهايه المطاف. يعني ما بقول القصه يعني اول ما توظفت سمعت من رد على التلفون يا جماعه مثل زامي فسمعت الو لحظه رح طخيت من الكبت اكشخ بدله عندي على ما كنت ادرس يعني كنت على ما كنت البس بدلات واغلى تاي ولا واغلى حذاء ويت من اللي رد علي قالك ليونة
3: يا بنتي مالك حلوة كده ليه.
0: فأنا انضربت وايد ترى يعني وايد انضربت يعني في حياتي وايد انضربت وايد. طبعا ثاني يوم جاومت بجلابية
2: يعني هاي
0: ما كان في داعي.
2: يلا ألو مساء الخير. ألو
4: عليكم.
2: عليكم السلام. السلام
4: مساء الخير.
0: مساء الورد.
4: شلونكم؟
0: الله يسلمك وعافيك معانا
4: ام احمد
0: والنعم يا ام احمد.
2: ام احمد ايش فيهم؟ ايش فيهم كذي؟ ايش فيهم يعني؟
4: تقولي ليش تبين الاجابه الشافيه وانا اعطيك
2: اياها؟ انا بعرف ليش مع زوجته يتكلم يعني بجفاف شي تحس يعني ما في اسلوب حلو، ما في كلمات حلوه، لكن اي بنت ثانيه في الحياه
0: حتى رابعه لا تودين على البنات انتي.
4: لأن اللقمة القريبة حلوة.
3: قلبي عاشقها والعيون
0: ما يردون.
2: اللقمة الغريبة حلوة.
4: كل شيء مقطع حلو ما يشوفه. لأنتوا غير قدام تقولك وهو قال يمنا.
0: وايد انضربت أم أحمد وايد. عارفين كم مرة سويت عدد جدولة وأنا مو محتاج.
4: الله يعينك
0: والله عفس روحي انا على الجدول مو محتاج اصلا بس والله الله يغرب اللي حكيتني شو تسوي.
2: انزين الحين لا ام احمد صدق الشيء ذي ضايق المره ولا عادي عندها اذا مثلا
4: والله انا عندي عودي يقعد يمي يقول الشيخه على طول
2: عادي تصل الشيخه
4: مال المركز استعلامات
2: اوه مال المركز هذه الاستعلامات كلهم يا الشيخة يا الشيخة يا الشيخة كل الشيخة
0: بس انت بس ما اقول لك ام احمد
4: عسى شيخ كل شيخة
0: زين ام احمد خل بعد ما نظلم الريال ما يحاكي تشوف التليفون بعد بشكل حلو ذي
4: ايش طال لازم يقول لي الدكتورة
0: ليش دكتورة
4: بس عجبه الاسم لان انا وايد اتفلسف على قولته
2: متفلسفين.
0: ايش كثر زواج ام احمد الله يطول بعمركم؟
4: حاليا
0: 20 سنه ما شاء الله.
2: حاليا
0: انا 20 سنه حتى واتساب ما بطرش له يعني 20 سنه ايش تبيها؟ صح

0: يارب.
1: طيب وارد
2: يب وارد بعد 20 سنة أنا لو 20 سنة بيني وبينها تلكس تلكس وايد بعد
1: هذا يعتمد على اللي قدامك يا أخوي
3: صح
2: عاد أنا إيش بحصل ما
1: يعني ترى أنا

0: أربعة خمستين خمستين ستة بقو
1: يعني ولي. لو نعكس السالفة تخيل نزينها
0: لو خلت هالديرة من
1: عيني أنا متاسة مثلاً شو هلا موظف مرحبا الشيخ مثلاً هلا طال عمرك أنا أقول الكلمات قدامه
0: زمان
1: ليش
0: أنا الريايل
1: ما له شغل
2: أنا الأسد أنا الأسد
1: أسد شنو يعني
0: لمرتي وأنا قاعد قليل الأدب
1: يعني أنت عندك إحساس هي ما عندها إحساس
0: لا.
1: يعني شنو لا
0: لا أنا ما عندي أنا ما عندي هاي حرمات أقدر تسيطر على الريال تمشي اللي هي ذي وتقول لي أنا مسيطرة
3: مسيطرة همشي مسطرة هخليك لو شفت
0: ما بكفو أنا قاصر
1: أكثر اللي قالوا كذي هم اللي مسيطرين عليهم والله العظيم
0: أبوي أنت
3: أسير
0: أبوي لا يباع أنا سيف لا لا تخصم لا لا لا خصمك هذي ما اقدر لا يا يبا انا غلطان لا يا سامحيني يبا مسيطرة ومسيطرة انتي بعرف عليك
4: التليفون يرن
0: خلي يرن العزيز الغالي ذي هي مو السكان عندها السكان والماكينة والاكزاز والجير والسيارة كبرها
1: الو مساء الخير
5: مساء الخير
1: يا مرحبا ومسهلا حياك الله
5: الله يسلمك شلونكم
1: الله يعافيك معانا
5: أمريم
0: تفضلي يا أمريم
1: انزين أمريم يعني نبي نعرف ذي الموضوع ما يضايق المرأة ينرفزها
5: والله شوفي عشان نكون حقانيين ترى الريال واحد حتى لو اختلفوا النسوان كل البدايات جميلة
1: يعني
5: في البداية ترى كان معاها بعد زين وكان في البداية وياها
0: وايد لغوي كان بعد
5: كان يقول سلام حلو ويرد عليها وشي بس عقب مع العمر في بدايات ثانية
0: سمعتي؟ مع العمر جات بدايات ثانية
5: يعني ما يصير ما يقعد على الكتار في العمر
0: اوكي في كذا كيس يعني بدنا في وان كيس
5: هي يا عماد هي سنطرة
0: هي مسنطرة مو مسيطرة
1: يعني من كذي أمريم يقول لك كان زين العلاقة كلها بدايات
0: صح
1: يا ريت إن العلاقة كلها بدايات
5: حق المرة هل المرة على طول في كلام رأيها يا حبيبي يا عمرو يا حياتي لا تعالي لها عقب ما تدرس اليهال
1: صح بال ولا لها خلق أصلا
5: واتصل لها قال لها في عشاء بالبيت
0: لأن ما نزال
5: راتب أوضة فيها حال
0: مرتاح
5: صح يبعد ويبعد ترى لها برض حق ربعها أكثر تسمع السولفة وتعطيها الرأي والمشورة ويا حبيبتي عمرك وأنا معاك وشي والرأي لي دخل بعدها وطلع
0: بس ويا رفيجاتي عادي المكالمة ساعة تعقر في واحد ويوم في الدوام كلش عادي
5: وعطاتها كل الحلول
0: اي بس ما عنده حل حق بيتهم
5: بالحلول عنها
0: بس ما عنده حل حق ذي
5: لأنهما اثنيناتهم ترى في البدايات كانوا مشتطين
0: صحيح صحيح
5: صارت انجن قوي بعدين مع العمر
1: يعني
0: انت تشوفي من تشوفين اي فريج تشوفين سياره مبطله ليتاتها الصغير وتمون فتره طويله هاي توهم مخطوبين تمون فتره طويله جدا باب بيت الريال هاي توهم مخطوبين من تشوفين ذي السياره اختفت هني تبدين المكالمات يعني تصير فيري نورمال
5: لا لا لا العمر ما راح او البدايات فيها وايد بعدين في مرحله ثانيه خلاص
1: يعني القصد أم ريم إذا المرأة لاحظت أنه هو بالفعل أسلوبه غير معاها ومع أي يعني أي مكالمة ثانية أسلوبه يتغير تطنش الموضوع عادي ما تحاول تركز
5: لا ما تطنش هي تبادر يلا بادرين تاي
0: والله احنا انا مع عمري والله
1: ولا بادر ولا بادر
0: والله كفو يا
1: عمري بس طول عمري انا ابادر خليه يتحرك يسوي شيء
0: لا لا كلنا عمري
1: بادر
0: كفو يا عمري ما عليك من العذال
1: اي والله ما بادر شو بادر فيه
0: حق من متبادرين
1: جرب
0: حق من متبادرين
1: بادر على فكرة أنا عارفة

0: فيهم خصلة الرياييل للأسف دائما يحبون ان يعني المرأة هي اللي تبتدي، هي اللي تبادر، هي
1: اللي تسوي. انا عندي سؤال مطروح
0: لك وهو بس هاللون
2: هذلين الرياييل اللي ما يترس عينهم الا التراب. أيوة والله
1: أيوة. انا والله عندي سؤال مطروح لطلة النقاش. امرين امرين مو بامرأة؟
0: امرأة.
1: انت مو بامرأة؟
0: اي
1: تجاوزين يعني؟ انت مذيعة مفروض بس ترسل لها. قالت وجهة نظرها وقالت ضدكم، فتحترمين وجهة نظرها.
0: انا احترم، انا ما قلت
1: خلاص كلنا امريم نرفع القبعة ما اعرف شنو، بس احنا نرفع من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6 بقو.
0: الو مساء الخير.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. ابو سعد
3: يعطيكم الصحه والعافيه.
1: يا
3: نعم
1: يا مرحبا يا ابو سعد.
3: في ما شفت عليني مليون
0: ما فيني شيء يا ابو سعد، بس انتم ما رش فيكم الله هداكم.
3: لا
0: خلوا اسلوبكم شوي.
3: بنشجع بنشر ما بنشر، احنا جمهور هني وهناك.
1: كفو كفو.
0: شلون جمهور هني وهناك؟
1: يقصد المباراه
3: يعني. آه اذا في مباراه يعني مو مبني بني بعد بنتحالطم بعدين بنروح نتابع المباراه.
1: يلا تحالطم ابو سعيد. ابو سعيد ليش اللي حاكينا كل الفقاره؟ ها مو موضوع. زين اوكي تفضل ابو سعيد.
3: الله يسلمكم. وانا عندي نقطه طبعا كل مره الله يعطيها الصحه والعافيه ما تقصر مودي، بس في نقطه بسيطه تعليقا على ما قلتوا اللي هو ليش ما تقول كلام حلو او ان تعطينا ردة فعل حلوة او غيره. سواء سويت ولا ما سويت، انت حتى لو رحت مثلا قلت كلمة حلوة زين بتقول لك بعد ما سويت ليش في الدنيا تصير لها كهربائي باي فيتر ميكانيكي ضربك شوط من ليسي ما ادري شنو، اول هوشة بتقول لك وانت ايش سويت لي في الدنيا؟
4: توبي
5: ما بتوب.
1: قول فضل إيه. فهذه هو سبب من المسببات اللي خليك تحاكيه، كان اذا اتصلت تحس ان في شيء لازم في شيء تبي شيء يعني.
3: بالضبط يعني هو
1: في لو اتصلت
3: كلام حلو ما اقول لك لا بس مو دائما
1: مو دائما ولا هي مراحل هي مراحل
3: اي اكيد يا مراحل بقوه بعد يعني.
1: زين ليش دي
3: مثلا حتى انت يجيك مود هبي كذا البيت لكن مودك يصير غبي مو هبي.
1: صح يصير مودك غبي مو هبي. شكرا يا ابو سعد. يا هلا ويا مرحبا. يصير مودك غبي مو يصير مودك غبي. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6 واحد في التيك توك قاعد يقول شنو موضوع اليوم. انا بقول لك اسأل في التيك توك راح يقولون لك. عطنا الالو.
0: الو مساء الخير.
1: مو بذنبي انك ما بديت من البداية يعني مو بذنبي.
0: الو
6: الو مساء النور.
0: مساء الورد يا مرحبا حياك الله.
6: شخباركم؟
0: الله يعافيك من معانا.
6: وياك منال.
0: حياك الله منال. منالي قولي لي انت حين
6: أنا قاعدة حكيت عن حياة سابقة.
0: سابقة
6: إيه من أسبابها
0: إيه قولي.
6: في البدايات إنزين أنا في سيد لا حكيني أي وقت وهذي لو شنو فيك طلع إنزين لكن بعدين يبي هذا هو عن جدام رابع حبيبة قلبي لازم تتصلين له. ألو كيف لها الكثر متصلة وهي فقيرة توها ثاني مرة يمكن ولا أول مرة إنه يرويهم تتسيد لو ما تتصل فيني هالكثر وبالشقة وتتصلين لي أنا هاللون زي أنا مشغول لكن خلي أخذ إجازة حبيبتي تتصل اللي وياه زميلك العمل ثلاث أربع مرات زي دور لا يسلمك أنا قايل لك اي وقت اتصلي
0: اللهي
6: اي لو لو اهو شقال الله يسلمك انزين خلي السيارة اختاربت والله سيارتي اختاربت واتصلك من الدوام قولي لهم انا ما اقدر ادوم اه الدوامي انا توني واصل ايج والله انها صارت يا بطل الباب تعالي عند الباب بسرعة حطيت الدفة حطيت والله لو تشوفين شلون حطيت الشيلة شلتي اللي بيعقد شلون يحط القطرة قطيت قطط
0: انزين
6: طلعت وياه عشان خايفه ما رش صايه قلت الحين صايه شايفه برا في السياره جورتي الله يحفظها من جنسيه اخرى زين اللي نحبهم احنا بعد ما شاء الله تبارك الرحمن
0: انزين عن

0: فوصيل هذه عند فوصيل مانولي عند فوصيل
1: زين. والله العظيم سياراتها ما تشتغل ما رات وقف برا بروحها ما يصير لازم يقولون عن هاي
2: شهم شهم هاي شهم
1: هو شهم برا لكنه في البيت لا انا قولتهم ماكينوكي مري هذه بي باي بيتر بالبيت ستة أشهر يسوي لك لو كنا في الشقال خلي يخترب له الماي بس هذي مال الكولر ينقط أنا سوي تشوفينه يرفع الثوب وتشوفينه يحط القطرة أنا سوي لك
0: أنتي لأن تمونين عليه منال تمونين
1: ستة أشهر أمون
0: على شنو الحياة السابقة أي وقت لازم تتصلين عادي ها
1: الحياة السابقة لو وين اتصل مرة اتصلت لك الوالدتها بتحط القادة إذا صرت جريب والدتها الله يحفظها
0: آمين
1: والدتك تقول لك ساعة ايش كثر يبي لك عشان ما يفرج القادة متى ما جيت أنا أكل حار الشباب يسمعون لأنه هو يا الشباب
0: يبي يسمعهم
1: والدتك اللي قالت مو أنا ترى الوالدة قايلات لي
2: زين يعني هاي كانت حياة سابقة
1: اي نعم
2: سابقة
0: سابقة يعني
1: قبل الخلع
0: ها قبل الخلع
2: مخلوع يعني مخلوع
1: اي نعم
2: الله
0: الحياة شلون الحين منال؟
1: لا الحياة الحمد لله
0: أمور طيبة ها؟
1: اي الحمد لله الله يحفظ الوالد مو بمخليني عليه
0: باطه وعنهم كل هالوالد اي
2: من اللي الله يحفظهم
1: الله
0: يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم ومن اللي ياكلها
1: خلات الله حتى لو الله الحكي حلو يقول لك
2: اي صح صح
1: اي عشان يروي مرأة المستقبل شلون بيحوتيك وبعدين شوف وش بيساوي
0: الله يعوضك خير يا منال الله يعوضك خير يا منال
1: الله يعوضك على هالبرنامج الحلو
0: الله يسلمك
2: شكرا شكرا لك
0: يا خير من اللي بياكلها اليد من اللي ما
2: اليد
0: أو على ظهر من اليد
2: اليد واليد
0: بس هذا هم من داخل البحرين 1745566 بوجو
3: نعم اشتدي اشتدي
2: الو الو مساء الخير
0: اعطونا الاسم
2: هوز ذا
0: هوز ذا
4: الو
0: هوز
2: الو من معنا يا جماعه
4: اوكي
2: اوكي مرحبا
4: الو السلام عليكم
2: عليكم السلام حياك الله
4: الله يحييك سلمك
2: يا مرحبا فيك من معنا لو سمحت
4: معكم محمد ابو منى
0: محمد يا مرحبا يا محمد
4: يا الله يحييك سلمك
0: هم محمد ايش قولك يا ابو محمد
2: ابو منى ابو منى
4: عمرك ام العيال ما تقصر ويعطيها الصحة والعافية بس في الكلام الحلو مبادع الصراحة ما في أحسن منها
0: الله يحفظها
4: في مبادرات في الكلام الحلو
2: أمنا شكلها أمنا موجودة يمك أمنا
4: موجودة وأتمنى تسمع بعد
0: عندي إحساس من ذلك الطنب
4: عفتل عفتل أروا ترى كلامك عدل
0: كلامي عدل ها
4: مية بالمية
0: صدق والله؟ لا عطني ادري عطني كودات عشان افهم
4: يعني انت تقول كلمة حلوة تيكي يكرات ريوس
0: ايه ايه يعني
2: يعني تبي تقول ان امنا ما تقول كلام حلو ما اسلوبها مو بحلو يعني معاك؟
4: لا اسلوبها حلو بس الكلام حلو يعني
2: بلا وقت
4: يطلع
2: ايش دعوة بلا وقت كم سنة متزوجين؟
4: 5 سنوات تقريبا
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: يعني محمد ابو منى عفوا ابو منى ابو منى يعني الحين انت بتقول لي انت ما تغيرت عن اول ما اخذت ام منى قمت كنت وايد تسولف في الكوفي شوب 3 ساعات وما تملل وتتصل فيك اي وقت انك يعني
2: وتعشيتي بابا ما تعشيتي بابا
0: طمنين عليك ورحتي ترقدين
4: اطمن عليها اول باول
0: اي
2: زين
4: ما احط لك مضحلجي لازم هي ماكله
2: ما شاء الله
0: الله اكبر الله اكبر الحين
4: للحين
2: للحين
0: للحين
2: للحين
0: ايش فيك كأنك خايف
4: خايف من شنو
0: ما ادري احس النسف عندك سريع انت اوكي
4: ايه فرش حدي بعد
0: زين زين بس المبادره انت تقول العكس انت اللي تحكيها بالتليفون عدل وهي شويه
4: مقاسه تصيد لك تصيد لك مره في الشهر كذي
0: مرة في الشهر اللي هو أكيد آخر الشهر
4: اخر شهر.
0: اي عارفه ترى

0: 26
1: لا 24
0: 24 ها قطع خاص زين
2: زين انا بعرف امنا
0: امنا
2: لنتكلم اي انثى ثانيه في العالم مستشفى بانج اللي هو اسلوبك شلون يكون
1: اسلوبي من احسن ما يكون نفس الشيء ما غيره
2: نفس هل الشيخه هل اللون يعني عادي
0: اكيد ابي اقعد اشتم
1: اي السلام عليكم شيخه شلونك اخبارك شلونك طيبه
2: شلونك اخبارك ليش شلونك ايش دخلك شلونك اخبارك تقول لي لمية
1: سكت التلفون وياها
0: امنا سكت التلفون
3: استني حبيبتي حبيبتي استني
2: الى ان مالك سالفه شلونك اخبارك
0: انزل قبل ما نختم معاك قبل ما نختم معاك ابو منى باختصار ايش رايك في الحياه الزوجيه
1: ممتازه
2: يا هلا
0: انت مرتاح
1: الحمد لله رب العالمين
0: ايش فيك يا ابو منى
1: أعيد الزواج أنا
0: تأيد؟ إذا تأيد صج يعني تشجعني؟
1: أشجعك إيه قولي اللي قيتك بقول لك بعد
0: ليش ما تقول لي الحين؟
1: لا ويبوي أحلى
0: أنزل تمام
1: أراويك أراويك الألبوم
0: الألبوم
4: تسلم
0: يا أبو منى شكرا شكرا يا أبو منى يا هلا ويا مرحبا يا هلا شبابنا ترى مختطفين يا جماعة في اختطاف لشباب
5: السلام عليكم
2: يا هلا وسهلا حياكم الله
0: سرحت
6: الو
7: الو السلام عليكم
2: اهلا عليكم السلام
5: سلام
0: السلام
7: شلونكم يا عماد وسيمة
2: الله يسلمك من معنا
7: وياكم محمد ابو حمد
0: هلا يا ابو حمد
2: حياك الله ابو حمد
7: هلا بيك يا العمده
0: هلا الشيخ
2: زين قول ابو حمد تفضل
7: انا عندي مداخله صغيره
2: تفضل
7: راضي بكل الكلام اللي تقوله المرأة ونقوله لها
0: الله
7: بس شيء واحد
0: ايه؟
7: هي تقول كل شيء لنا يعني مثلا مشترك بيتنا سيارتنا تلفزيوننا
0: ايه؟
7: لا ذهب تقول ذهبي ليش
0: ايه ليش بعد...
2: ايه ذهب الذهب بعد مال الريال بعد ما يصير يعني ابو حمد الذهب حق حتى لو انت شاريه بس الذهب مالها اكيد اكيد ذهبي انا بعد ما يصير حتى في ذي حتى في ذي تقول مشاركه
7: بالعكس لا بالعكس نشتري احسن له بعد
0: تستاهل تستاهل ابو حمد
2: كرسي يابر يلا خذ له بعد الحين شو اسمه كل ذهب نازل
7: موجود
2: الذهب نازل اي
0: قلت له بلاش كرسي ابو حمد تسولف وياه في التليفون تسولف يا ام حمد في التلفون يعني حتى كنت ويا الرابع هي بخاطر
7: صديقتي واختي وامي وبنتي
0: الله الله الله الله الله الله يخليكم حق بعض يا ابو حمد حاولنا نحن نفرق لكن
2: يلا
7: عادي عادي حاول شوي بس ما بتقدر
0: شويه بس ما بقدر اكيد
7: كلش
2: ترى في طرق في طرق ترى ثانيه ترى ممكن يعني نحن
7: عادي عادي
0: لا لا واثق واثق خطوتي يمشي ملكا
7: ما في امل
0: الله يخليكم حق بعض يا ابو حمد الله يخليكم حق بعض
2: الله يسلمك يلا
0: اما بالنسبه للي قاعد يسال شنو موضوع اليوم في التيك توك ارد اذكر اسال اللي في التيك توك راح يقولون لك ونقول
2: 174
3: سلام على الذكاء
2: 5566 الو مساء الخير
8: سامعيكم
2: عليكم السلام حياك الله
5: السلام يا رحمه
8: الله يحييك سامعك يا رب معكم نوره
0: لين يا نورة
8: حياكم الله
0: قولي يا نورة
8: أنا أظن أن هاي السلوك يعني هو في السلالة الذكرية يعني كلهم كذي طبعا
2: شفيهم السلالة الذكرية شفيهم
0: قنافذ
8: كلهم
0: شنو
8: كلهم
2: حسسين من الزواحف اي قولي
8: لا شوفي هو ترى ما حوشي اختي بعد كذي ما حوشي أمه كذي بس كل واحدة غريبة مسكينة فقيرة ما لها أحد أبوي كان في ولادتي
0: ايه؟
8: ولادتي برقيدة على السرير
2: ايه؟
8: هدي اليومك سوالفة ويا الممرضة
2: يلا تفضلي يلا تفضلي
8: ولا تحي الحمد لله 6 ساعات أنا عاني شفت كله وياها
0: ويا الممرضة ليش عال بقول لك أنا ليش الريال يبيها تحط بالها عليه
2: الله أكبر الله أكبر شل عبو والربو
0: أعرفه أنا هالإحساس من كثر خوف عليه يبي
8: ضعي هاي كلها في السلالة ذي هم كلهم كذي واحد يختار
2: هم من السلالة إيش في السلالة
8: كلهم كذيهم ما عليك منهم
2: كلهم كذي كلهم إيه كلهم استغفر الله العظيم مرش في
0: ريال يبي

0: بسوان كنا هم بجايفين ما ادري ايش السالفه ما ادري
1: اللي ما يترس عين
2: ما لها حد فقيره ومسكينه وعلي واقفه من الصبح
0: ليش الهلال الاحمر هو الهلال الاحمر ها ايش بيسوي هو يعني
3: بقول لك انت الحين ما فكرتي ان الريال يا نوره ان الريال قاعد يبي الممرضة تخلي بالها عليك وانت تعبانة
2: لا تطول عصير اللي عندي في الغرفة كله وهدوني انا بروحي عاني
3: لا تطول عصير
0: انت شايف
2: ايش من الولادة ما بتريده ما اشرب شيء ده شوف ريدي بالاطراف
3: وهم اشربوا العصير مع الممرضة وكان هاي البتشر بعد
0: بعد انت شلون سكتي عنا نوره شلون
3: ثاني يوم يا سولف وياك ولا مع الممرضه
0: كلهم كذي خلاص يعني خلاص نسلم احنا الامر ان كلهم كذي
2: اي
3: سلمي اختي نوره وثاني يوم يا سولف معك ولا مع الممرضه
2: لا سأل عنها تصدق ترى وين اللي عم تعبانه خلص فوق الشوكليت
0: يعني بعد اوضح من كذي ما في بعد
3: ولا ان الشوكولات يزيد بعين المبحر
2: تعادي تبربر وياها وهاتلي انا في العملية بروحي
3: يعني هي هو كان انت بقول لك لحظة انت الحين انا الحين صدت الموضوع انت ظلمتي الريال انت قاعد تعانين الله يحفظك يعطيك الصحة والعافية ايش دراج انه قاعد يسولف وياها
2: اشوفهم من
3: الجوان يمه منك بتولدين وعينك على الريال بسم الله
2: راح اجيب لك باي ثلاث ساعات وربع برا
3: ماي لا ماي بلاش ماي مقطر الريال يجيب لك ماي نظيف
0: ماي مقطر انا مو لايكم التحليه بروح
3: نبيل ماي زين وانت بتولدين ما شاء الله عليك وعينك على قاعد يسولف مع من؟
2: لو الآية مقلوبة تخيل
0: عاد كان زين فاد بعد نورة كان زين
2: هو اللي هريض عملية قلب إن شاء الله ولا منفتح له في على أدلوه سرير وشافني أنا حاجة الممرض ولا الدكتور ما بتقولش عندك وياش وما كتش هالكثر
0: الصادقين ولا بيفتكر ما عندهم إحساس ما عندهم
2: لا
0: إحساس
2: لا لا بينقص عليه حتى لو دي قايلي لا والله ظنيت ما ظنيت إن زوجك بينقص عليه الكلمة الحلوة اللي سمعت
0: نورة إحنا اللي قلبنا يعورنا ترى إحنا ترى اللي ناكله ولا هما ترى والله ولا رافعين الجامعة علينا رافعين الجامعة
2: بس الله يفكنا منهم
0: الله يفكنا منهم إن شاء الله
3: آمين زين والولادة الثانية
2: لا الولادة الثانية عاد أنا كنت هو في ديرة وأنا في ديرة
0: بس أحزنها شوية يعني ما
3: يمكن حاجة الممرضة اللي هناك عشان توصل الممرضة اللي هني عليك كان مستشفى لا حاجة الممرضة حاجة الممرضة اللي هناك تحاجة الممرضة اللي هني توصيها عليك وياخذون نفس العصير اللي يشربوه ذاك اليوم في الولادة الأولية الله يحفظكم يا منو ما علي انت قلت هالسلالة كذي شو تسوي شو تسوي
2: والله
3: شو تسوي احنا مواسم بعد عندنا مواسم هالسلالة لهم مواسم ليش تصرح ليو في الصيف ما ادري ايش فيه زين
0: يعطيك العافية شكرا
3: داخل بحرين وحسب وتعرف ايش
0: بس ترى بقول لك خلاص بس ويكن خل الناس يرتاحون يستانسون
3: طق الجرس ما بغى
0: اي لان بعد بنتابع المباراة
3: انتوا ليش تشاذبين؟
0: ايش فيك؟
3: وين بتتابعينها؟
0: في البيت ما تابعها وين؟
3: والمباراة تسع بعد ايش تروحين البيت بهالزحمة؟
0: ايش دعوة؟
3: بس قاعدين في الدوام تابعين مني
0: نعم
3: بس قاعدين هنا في الدوام لأن أنا بنسحب على السيارة الميني كوبر عقب الغابي
0: سلامتك الا سيايير ترى بقول
3: سيايير شنو لو علي علي بنت لي عندي وعلي علي أنا الثانية خذيتها والسبة موظفة البنك قرباو هاي الرحمن قالت لك لك لك لك لك طقنا القرض

瓜子，不也得恨别太吃了。

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: يمكن أغنية لخالد عبد الرحمن ترجعك للذكرى، وأغنية ثانية تذكرك بشخص، وثالثة تحفظ تفاصيلها من أول نغمة. واليوم نعطي هالأغنية مساحة أكبر على بحرين أف أم بالتزامن مع حفلة الليلة في مملكة البحرين. خلكم ويانا والقادم أجمل.
1: بحرين أف أم على هواك.

0: بعيدين عن الأجواء. بحرين اف ام مختارة لكم مجموعة من أغانيه نواصل وياكم فيها خلال هالفترة. وين ما كنتوا احنا على هواكم.
1: بحرين اف ام على هواكم.

0: للي متوجهين الحين إلى مسرح تيرمينال 4 باي بيون، استمتعوا بالطريق وخلوا تركيزكم على السياقة، وإحنا علينا الباقي. مجموعة من أغاني الفنان خالد عبد الرحمن ترافقكم على بحرين FM إلى موعد الحفلة. نتمنى لكم وصول آمن وليلة ما تنسي.
1: بحرين FM على هواك.

0: من الأعمال القديمة اللي ما فقدت حضورها إلى الأغاني اللي صارت جزء من ذاكرة جمهوره. نواصل هالوصلة الخاصة مع الفنان خالد عبد الرحمن احتفاء بوجود الليلة في البحرين ولقاء بجمهوره اللي متعطش له. وانتو وين ما كنتو استمتعوا بالاختيارات.
1: بحرين FM على هواك.

وقبل ما نروح لاختيارنا التالي، تحية لكل جمهور خالد عبد الرحمن اللي بيكون الليلة في الحفلة. نتمنى لكم حفلة جميلة وذكريات أحلى، واللي مو موجود هناك بحرين FM تخليه قريب من الأجواء بمجموعة من

0: Bien, maman.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

بحرين اف ام على هواك.

0: لما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

الله أكبر يا

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: يمكن أغنية الخالد عبد الرحمن ترجعك للذكرى، وأغنية ثانية تذكرك بشخص، وثالثة تحفظ تفاصيلها من أول نغمة. واليوم نعطيها الأغنية مساحة أكبر على بحرين أف أم بالتزامن مع حفلة الليلة في مملكة البحرين. خلكم ويانا والقادم أجمل.
1: بحرين أف أم على هواك.
2: العالم

0: من الأعمال القديمة اللي ما فقدت حضورها إلى الأغاني اللي صارت جزء من ذاكرة جمهوره، نواصل هالوصلة الخاصة مع الفنان خالد عبد الرحمن احتفاء بوجود الليلة في البحرين ولقاء بجمهوره اللي متعطش له. وانتو وين ما كنتو استمتعوا بالاختيارات.
1: بحرين FM على هواك.

يمكن أغنية الخالد عبد الرحمن ترجعك للذكرى، وأغنية ثانية تذكرك بشخص، وثالثة تحفظ تفاصيلها من أول نغمة.

0: يمكن أغنية الخالد عبد الرحمن ترجعك للذكرى، وأغنية ثانية تذكرك بشخص، وثالثة تحفظ تفاصيلها من أول نغمة. واليوم نعطي هالأغنية مساحة أكبر على بحرين أف أم بالتزامن مع حفلة الليلة في مملكة البحرين. خلكم ويانا والقادم أجمل.
1: بحرين أف أم على هواك.

0: من الأعمال القديمة اللي ما فقدت حضورها إلى الأغاني اللي صارت جزء من ذاكرة جمهوره، نواصل هالوصلة الخاصة مع الفنان خالد عبد الرحمن احتفاء بوجود الليلة في البحرين ولقاء بجمهوره اللي متعطش له. وانتو وين ما كنتو استمتعوا بالاختيارات.
1: بحرين FM على هواك.

0: يمكن أغنية لخالد عبد الرحمن ترجعك للذكرى، وأغنية ثانية تذكرك بشخص، وثالثة تحفظ تفاصيلها من أول نغمة. واليوم نعطي هالأغنية مساحة أكبر على بحرين أف أم بالتزامن مع حفلة الليلة في مملكة البحرين. خلكم ويانا والقادم أجمل.
1: بحرين أف أم على هواك.

0: من الأعمال القديمة اللي ما فقدت حضورها إلى الأغاني اللي صارت جزء من ذاكرة جمهوره، نواصل هالوصلة الخاصة مع الفنان خالد عبد الرحمن احتفاء بوجود الليلة في البحرين ولقاءه بجمهوره اللي متعطش له. وانتو وين ما كنتو استمتعوا بالاختيارات.
1: بحرين FM على هواك.